0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: حزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في ثيم سيكن سوسة والمنستير على

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت.

0: نبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

أتوا سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حال

0: النساء والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في سكن سوسه والمنستير على

0: مغنينا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك وعيش صباحك. الـ7:04 على موجات راديو رمى فهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الصباح بتاريخ اليوم 2/18/2026 اللي يوافق أول أيامات شهر ذي الحجة 1447 هجري. نقولوا في بداية هذا الشهر الجديد، أول أيامات شهر ذي الحجة، نقولوا اللهم يا من أقسمت بالليالي العشر أدخلها علينا آمنين سالمين مسرورين معافين، وبلغنا إياها ويوم عرفة وعيد الإضحى، وإحنا وجميع أهلنا وكل مستمعينا وأحبتنا في أحسن حال يا حي يا قيوم. إذن أول أيامات شهر ذي الحجة 1447 هجري، ورسمي نهار الأربعاء إن شاء الله 27 ماي، أول أيامات عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله ربي يهل علينا بالخير واليمن والبركات، يعني الأربعة هذه لا الأربعة اللي بعدها إن شاء الله باش يكون هو أيام ولا يوم عيد الإضحى المبارك، أيام مباركات فيها فضل كثير الأيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، إذن تنحكي عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. إذن كما قلنا اليوم واحد ذو الحجة 1447 هجري، نتلقاو معكم كالعادة من توا حتى للعشر على موجات راديو رمى فهم. تسمعونا في مساكن في سوسة في المنستير على 99.8 FM، وتسمعونا على 3W.RMFM.net. الفريق الكل حاضر معكم صبحية اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، يكون معنا خليل في المرشي في مرشي الاثنين اليوم في سوق الاثنين عفوا والمرشي اللوطاني، وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. تابعوا معنا كل أخبار كل المستجدات، ضيوفنا كالعادة في ساعتنا الثانية، وإن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم من توا حتى العشرة في هذا الموعد الجديد والمتجدد من نهار على صباح. هو النهار على صباح، النهار على صباح. علينا نقاو 16 درجة مئوية بالنسبة لدرجات الحرارة اللي نسجلوها توا 7:06 في مساكن. سرعة الرياح نلقاوها ضعيفة تقريبا 8 كيلومتر في الساعة، وبالنسبة لشروق الشمس اليوم كان 5 درجين وغروبها يكون 7:18. البارح الطقس بون كان ربيعي مش مرتفعة برشا درجات الحرارة في الويكاند، كنا شهدنا زادة شوية أمطار. على كل هو اليوم المعطيات الأولية تقول إنه فما أجواء مستقرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مع درجات حرارة باش تكون في مستويات ربيعية خالصة، فما إمكانية متاع أمطار متفرقة ومحلية مطروحة بالوسط الغربي في الليلة. إذن هذه بالنسبة للمعطيات الأولية، وأكثر تفاصيل تلقاها معنا إن شاء الله 7:15 تو 7:07. نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة، نبدأها ديما بدعي وتخير، خاصة إنه اليوم وليداتنا في الاعدادي وفي الثانوي يبداو يعديو الامتحانات نتاعهم، ان شاء الله بالتوفيق ليهم. وليداتنا في كل المستويات التربويه والتعليميه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، ما عاد ما مازال على نهايه العام ان شاء الله مكلل بالنجاح الكل اتليم ذات وكذلك الطلبه. هات نبداو ونقولوا يا ربي يا سميع الدعاء، يا ربي يا كريم، حقلنا كل ما نتمناه مع بداية هذا اليوم الجديد. يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نقولوا اللهم إننا نسألك عفوك وعافيتك، ونسألك يا ربي رزقك ورضاك، ونسألك يا ربي رحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك، ونسألك يا ربي الستر، يا ربي نسألك سترك وكرمك ولطفك وجنتك. يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا من شر ما فيه، يا ربي راضينا في أولادنا وارزقنا يا ربي برهم واصلح حالهم وزينهم وزينا بحسن الأخلاق، يا ربي زينهم وزينا بحسن الأخلاق
يا ربي يوفقهم في امتحاناتهم يا ربي، العمل عليك يا ربي وشد فيك، ويا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسبعة وستاشن دقيقة السبعة واربعة خارج على موجات راديو رما فهم ديما معكم في النهار على صباح. وشكرا لاختياركم ساسيون رما فهم باش تفيقوا معنا. شكرا لاختياركم برنامج النهار على صباح باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. النهار على صباح كما قلنا منذ قليل. إذن أول أيامات شهر ذي الحجة 1447 هجري كنقولوا هذه الأيام الفضيلة أكيد يبدأ موسم الحج نهار الثامن من شهر ذي الحجة. إذن ليوافق نهار 25 ماي الجاري. وقبل عدة أسابيع كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدأ التفاوض ولا توافد عفوا حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية استعدادا لأداء مناسك الحج. وحتى اليوم وليوم أمس كان وصل مئات الآلاف من الحجاج للمملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج. وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية كانت أعلنت أنه عدد حجاج موسم عمناول بلغ 1,673,230 حاجة. هو في عادة يتراوح عدد الحجاج سنويا حول زوز ملايين تقريبا حاج وحاجة، إلا في عام 2020 وين وصل عدد الحجاج إلى 1000 شخص فقط. نعم 1000 شخص فقط. ونتذكر عام 2020 كان ذلك بسبب القيود متاع الجيحة متاع الكورونا. لكن في العادة فإنه في موسم إلا حج يتراوح عدد الحجاج ما بين تقريبا نحكي على زوز ملايين حاج وحاجة. على كل ربي يتقبل من الجميع وربي يطعم الجميع.

0: شريك لك. موسم الحج إذا يبدأ نهار 8 ذي الحجة يوافق نهار 25 ماي ويستمر أداء المناسك 6 أيامات حتى 13 ذي الحجة الموافق ل 30 ماي. ربي يتقبل إن شاء الله من حجيجنا الميامين. 7:19 دقيقة نمشي ولقية هدايا للنشرة الجوية.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: كيفاش باش يكون طقس اليوم الاثنين 18 ماي 2026 اللي يوافق 1 ذو الحجة 1447 هجري المعهد الوطني لرصد الجوي؟ يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب جهات البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر. وين متوقع الأمطار؟ متوقع بالمناطق الغربية للشمال والوسط باش تشمل بعض الجهات الشرقية.

0: ريح اليوم تكون من القطاع الشرقي، سرعتها ضعيفة في معتدلة وتتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دوير رملية محلية، والبحر يكون قليل الاضطراب. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، والقصوى اليوم باش تتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وما بين 27 إلى 31 درجة ببقية جهات البلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون مغيم جزئيا وصحو في بعض الأوقات الأخرى. بالنسبة لدرجات الحرارة صبحية اليوم توصل إلى 21 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة كي نقارنوها بيوم أمس وليامات اللي فاتوا، توصل اليوم إلى 25 درجة مئوية مع سرعة رياح تكون ضعيفة فمعتدلة بقية النهار وتكون شرقية. الليلة في الليل فإن درجات الحرارة تكون في حدود 18 درجة مئوية مع طقس يكون مغيم جزئيا، يعني الأجواء ربيعية خالصة في مساكن والمدن المجاورة لها بالنسبة لنهار اليوم وبداية الأسبوع. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:28 دقيقة، أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، أذان صلاة العصر ابتداء من الأربعة وزوز دقائق، وأذان صلاة المغرب ابتداء من 7:21 دقيقة، وأذان صلاة العشاء ابتداء من 9 ودقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: خليكم معنا. إذا طقس ربيعي اليوم في مساكن وترتفع شوية درجات الحرارة. تقول الغناية أنت شمسي أنت، هذا لطفي بوشناق. كان عندك اليوم شكون يحتفل بعيد ميلاده 18 مي؟ معليك كان تكتب لنا كومنتير في الباج فيسبوك راديو أنا ما فهم بيبليكاسيون نهار الأصباح، ولا تكلمونا زيد على 71 134 396، ومرحبا بالجميع.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: السبعة وستة وعشرين دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام. زلنا مواصلين معكم ديما المشوار في النهار على الصباح ولقية ذي. نمشيو لفقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب. من القلب للقلب.
1: في من القلب للقلب أكيد يكون عنا موعد مع إهداءتكم. تفرحوا العزيز عليكم بكلمة طيبة بكلمة حلوة صبحية. نسلموا عليكم لزانترنت الكل اللي قاعدين تتواصلوا معنا. سارة أبو قمرة وسليتي صباح الورد. يسرى بسمة بريري عفيفة صباح النور تقول تهني أختها نبيلة زجر بعيد ميلادها اليوم. تقول ربي يطول في عمرها في الخير وربي متحها بالصحة والعافية.

أحمد بن خبيشة صباح الورد يقول صباح الخير والسعادة الناس الكل يقدم تحية لبوه فتحي ويقول له كل عام وانتي بألف خير وربي يطول في عمرك.

نستسمحكم أكيد باش نقدم تحية لابني حبيبي يحيى، نقول له عيد ميلاد سعيد اليوم 18 ماي مناسبة عيد ميلاد، وربي يعطيه بالوقت الطيب، ربي يوفقه وربي ينجحه إن شاء الله بالتميز، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لي ولجينا زيدا، ونقول له عيد ميلاد سعيد يا يحيى وكل عام وانت بألف خيرة.

0: لوليداتكم وبنياتكم وربي يعطيهم بالوقت الطيب. 7:28 دقيقة، خليكم معنا ديما في النهار على صبيحو.
1: النهار على صبيحو، النهار على صبيحو.
0: نمشي ولي تعيش وتسمع،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: إذن في تعيش وتسمع نحكيو على عيد الإضحى المبارك، ورسمي عيد العيد الإضحى باش يكون نهار الأربعاء 27 ماي أول أيام، ولا نهار الأربعاء 27 ماي هو أول أيام عيد الإضحى. هذا وين كان أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أنه اليوم الاثنين 18 ماي هو أول أيامات شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأنه عيد الإضحى المبارك يكون رسميا نهار الأربعاء 10 ذي الحجة اللي يوافق نهار الأربعاء، هذه ليه الأربعاء اللي بعدها 27 ماي. رمى فهم وكل فريق نتمنى لكم إن شاء الله عيد إضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. كي نقولوا الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فإنه فضلها عظيم في ديننا الحنيف، وقد أقسم الله بها في القرآن الكريم. يقول ربي سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول والفجر وليال عشر، وصدق الله العظيم، والمقصود بها على قول جمهور العلماء عشر ذي الحجة، إذن وفضائلها كثيرة.
2: لا شريك لك لبيك الله.
0: من فضائلها اجتماع أمهات العبادات في هذه الأيام، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الصدقة، فيها الحج والذكر، ولا يجتمع ذلك في غيرها. فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر اللي هو عيد الإضحى، فيها الإكثار من الذكر، فيها مشروع زادة كما التكبير، كما التهليل، كما التسبيح، كما التحميد.
2: لك والملك لا شريك لك.
0: أيضا في هذه الأيام استحباب الصيام، وخاصة يوم عرفة لغير الحاج، وأفضل الأعيام في ولا أفضل الأعمال في العشر هذه الأوائل من شهر ذي الحجة المحافظة على الصلوات وقراءة القرآن، الصيام، الصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، كثرة الدعاء والاستغفار والأضحية لمن استطاع. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وربي يهل علينا هذا الشهر الكريم بالقبول والمغفرة، وربي يصلح عنا جميعا. ولبيك اللهم لبيك، التهليل والتحميد أكيد، ونقول دائما الحمد لله وربي يعطينا كل خيرة.

0: شريك إن شاء الله ربي يعطينا كل خير وربي إن شاء الله يجعلنا من المقبولين وربي يستجيب لكل الدعاء. خليكم معنا في الاستماع توا 7:31 دقيقة ديما معكم في النهار على صباح هو
1: النهار على صباح هو النهار على صباح هو.
0: يلا بعد شوية راجعين معكم أكيد باش نحكي على انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وكل ما يهمكم من أخبار
2: النهار على صباح هو يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحه
3: مقيت الشهر على ميرم اف ام.

0: ساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمل النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لتخمم ولتحتار. صلطينا اهدئيت كدويت كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الدنيا ولا في الدار عدل الموجة على رمفان وعيش صبيحك وعيش
1: صبيحك. 7:39 على موجات لرما فيم صباح الورد مستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكل الناس اللي في الطريق لقي تذي إن شاء الله طريق السلامة للجميع سيسر وإحنا وحيدة في الكياس ورب إن شاء الله يوصلكم المقصدكم سلمين. نمشي ولقي تذي نعملوا طلع على شنو عنا في 24 في دقيقتين آخر مسار ومتقال آخر المستجدات آخر الأخبار ملخص لها في فقرتنا الموالية.
2: 24 في دقيقتين.
1: نحكي اليوم رسميا انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية. تنطلق اليوم 2/18 من امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 باش تتواصل لغاية 23 من شهر ماي الجارية. وباش تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 ماي الجاري إلى 2 جوان المقبل. الفترة هذه تكتسي أكيد أهمية بالغة بالنسبة للعائلات التونسية وفي هذا الإطار كانت دعات الأخصائية في علم النفس إيناس بن سليمة تلامذة إلى زيادة التركيز في الامتحان قبل الإجابة وتنظيم الوقت ما بين وقت للراحة والنوم والأكل والشرب ودعات الأولياء لتشجيع أبنائهم التلاميذ والابتعاد عن السلبية لأنه الدعم النفسي مهم للتلميذ. إذن وفق تصريح إعلامية اليوم الاثنين انطلاق بيع الأضاحي في النقاط المنظمة. تنطلق بداية من نهار اليوم 2/18 عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تابعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رأدس بولاية بن عروس اللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي. بالنسبة للأضاحي اللي وزنها أقل من 45 كيلوغرام كيلو اللحم حي 27 دينار. بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح وزنها ما بين 45 و 65 كيلوغرام كيلو اللحم حي 25 دينار و800. بالنسبة للأضاحي اللي يفوق وزنها 65 كيلوغرام كيلو اللحم حي 23 دينار و800. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وفي نفس السياق كان دعا المعهد الوطني للتكوينات البيئية دعا أمس لحد المواطنين المساهمة الفعالة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني. جلود الأضاحي تعد مورد اقتصادي هام يمكن تثمينه واستغلاله في برشة صناعات على غرار صناعة الجلود والأحذية الحقائب والمنتجات التقليدية بدلا من رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. وباش يساهم استرجاع جلود الأضاحي وفق بلاغ صادر عن المعهد في الحد من التلوث والمحافظة على نظافة المحيط ودعم الاقتصاد الاستيراد الدائري وتشجيع إعادة التدوير والتثمين، إضافة على توفير المواد الأولية للصناعات الجلدية الوطنية وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضرية. المعهد حث على في هذا الصدد على تجنب رمي الجلود في الطبيعة أو مع النفايات المنزلية، والقيام بتنظيف الجلد من الشوائب والمحافظة عليه قدر الإمكان ووضعه في أكياس مخصصة وتسليمه لنقاط الجمع المعتمدة، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. مواصل معكم 7:44.
2: 24 في دقيقتين.
1: لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اشتعقد اليوم الاثنين بداية من الساعة 2:00 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في خبر آخر، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من نهار اليوم الاثنين 18 مايو، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. نذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. نواصل معكم 8:00 على موجات راديو رام اف ام.
2: 24 في دقيقتين.
1: إذن نكمل معكم مع متابعتنا ومع أخبارنا، ونمشي لآخر المستجدات بخصوص الشأن الشرق الأوسط. نحكي آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وفي اليوم 80 من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا العدوان، لكن رفض إيران العديد من مطالب يعني ترامب وامتناح عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق صباح يوم أمس الأحد. من جهته كان أعلن جيش الكيان الصهيوني إصابة 4 عسكريين صهاينة جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، وأشار إلى أنه 105 جنود صهاينة أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوع اللي فات. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه صحراء غرب العراق كانت شهدت نشاط عسكري سري يشتبه في أنه مرتبط بالكيان اللي ما يتسماش الكيان الصهيوني، شمل إنشاء 2 مواقع عسكرية سرية تم استخدامهم في عمليات مرتبطة بالعدوان على إيران. هذا بالنسبة لآخر المستجدات في الشرق الأوسط. نكمل معكم. البارح زلزال بلغت شدته 5.2 درجة مئوية ضرب منطقة في جنوب غرب الصين في وقت مبكر، إذن هو من فجر اليوم، إذن تسبب في وفاة شخصين وإجبار أكثر من 7,000 شخص في مدينة اليوتشو الصينية على إخلاء منازلهم في الوقت اللي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ، مع تحذير السلطات من اضطرابات في حركة النقل. إذا عنا اليوم بخصوص 24 في دقيقتين. واصل معكم ديما للمشوار مستمعين الكرام، خليكم معنا ديما في الاستماع للنهار على الصباح، وحنا راجعين شوية أخرى.
0: النهار على الصباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على الصباح. مقيد في شهار على نرم افهم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدة بوتيك وريدو. أنفو لاين 29-052-053.
3: قريت لإسعادي كل بيت.
2: تبليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجاران
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: صباح الورد من جديد والراس الفوق الفوق يقول بلطي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل وليداتنا اللي يبدأوا عديو امتحاناتهم اليوم، تلاميذ الاعدادي والثانوي بالتوفيق والنجاح، زاد الكل أبنائنا في الكليات والجامعات إن شاء الله بالنجاح اليوم، وأبنائنا زاد في الابتدائي ما ننسيوهمش أيضا، يبدأوا نهار الجمعة رغم الماء يبدأوا عديو الامتحانات الكتابية متاحهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. ووصلنا لاختتام هذه السنة الدراسية، رب إن شاء الله يتممها بالخير وبالفرحة في كل دار. بعد شوية نور الزين يقول قافل، حلوة برشة كلمات الأغنية. مكتوب

صباح الورد لكم مستمعينا. صباح الورد ريم نقوري تقول صباح النور، نهاركم زين واسبوع موفق للصغيرات الكل، ربي معاهم وربي نجحهم اللهم امين. اذا تحياتنا لكم كل اللي زانت غنات اللي قاعدين تتابعوا فينا. مريم مليح تقول صباح الخير وتتمنى حج مبرور لاختها فاطمه المليح، امين يا ربي. ليلى بن سعد صباح الورد نهارك سعيد. سونيا صديق صغيده تقول صباح الخير والسعاده والامل والتفاؤل ان شاء الله على الجميع. مدام نبيلة زجر البوجي صباح الورد يا مدام، تقول نهاركم أسعد ليمات، إن شاء الله نهارك طيب يا للا أنت وكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا خارج تونس، إن شاء الله ربي يخفف غربة الجميع. مروة برورو تقول صباح النور، نهارك زين يا مروة، نهارك أسعد ليمات. نمشي ولقية هذايا كل عدالي رقم اليوم. رقم اليوم نحكيه على الكابيس. البارح أكثر من 60,000 مترشح عدوا مناظرة انتداب أساتذة. إذن يوم أمس الأحد انتظمت المناظرة الخارجية بالاختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. نحكيه على الكابيس. شاركوا البارح 66,125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات اللي شاركوا البارح. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاص. إذا شاركوا البارح 66,125 مترشحة. المناظرة هذه باش تمكن الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشرة دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة. باش عنا في رقم اليوم واللي هو 66,125 مترشح ومترشحة اللي البارح شاركوا في المناظرة متاع الكابيسة. رقم اليوم 7:58 دقيقة، خليكم معنا ديما في الاستماع للنهار على صباح. هو النهار على صباح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية بداية من 9 ساعتنا الجاية. احنا نرجع لكم ساعتنا الثانية، أكيد متابعتنا متواصلة. نقول ألف مبروك إذا لفريق كرة الطائرة بمساكن اللي تمكن من الفوز بكأس الجامعة إثر فوزه على الترجي الرياضي التونسي في مقابلة الإياب بنتيجة 3-2 في قاعة الزواوي. إذا بعد ما حقق انتصار باهر في مقابلة الذهاب في قاعة مساكن بنتيجة 3-3 بالنسبة لفريق نادي كرة الطائرة بمساكن. برافو لكل الملاعبية، الإطار الفني، المسؤولين أكيد على الفريق. إذا برافو ومزيد من التألق والتميز.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقية الشهر على ميرم افام.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: من القلب للقلب.

0: ونت.
1: إرم أفهم ونت. القناص موعدكم اليومي على إرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. إرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. والأخبار اللي تهمكم. إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على إرم أفهم.
0: إرم أفهم
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كادوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباح.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيت الشهار على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
4: صباح النور من جديد، 8:17 على موجات راديو ارم اف ام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مازلنا مكملين معكم ديما مشوارنا ومتابعتنا حتى للعشرة. اذا طريق السلامه لكل مستعملي الطريق، سيسر رواحكم وحيده وحيده في الكياس، وربي يعينكم كان في الخدمه لقيت هذايا. مازلنا مكملين معكم ديما مع الموسيقى، بعد شويه راغب علامه يقول فورا غرامه.

اسمعكم الاغنيه ترغب عليه ما بعد شوي. هيت نذكركم بالمعطيات الجويه اللي نهار اليوم بالنسبه للناس اللي خلطت معنا لقيت. اذا هي درجات الحراره اليوم بتسجل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 21 و 26 درجه بالشمال والوسط والمناطق الساحليه للجنوب، وتكون في حدود 18 درجه بالمرتفعات الغربيه، وتكون ما بين 27 و 31 درجه ببقيه جهات البلاد. ريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، وتتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دوي الرملية محلية، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. الطقس يكون مغيم جزئيا في بعض الأحيان في أغلب مناطق البلاد. وبالنسبة لدرجات الحرارة في استقرار، خلينا نقوله في مستويات ربيعية، درجات الحرارة بالنسبة للوسط الغربي فما إمكانية متاع أمطار وظهور خلايا رعدية بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، فما إمكانية تشمل زادة بعض الجهات الشرقية. إذا تذكير بالمعطيات الجوية لليوم في أمساكن، طقس يكون سخون شوية اليوم، ترتفع درجات الحرارة القصوى إلى 25 درجة مئوية، والأجواء ربيعية خالصة بالنسبة لنهار اليوم. يلا نواصل معكم 19 دقيقة بعد 8، نسمع رغب علامة ثم نرجع على أهم أخبارنا الجهوية.

0: نهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: موصل معكم مشوارنا 28 دقيقة، نمشي ولي منك نسمع،
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: في منك نسمع نرجع لأهم الأخبار الجوية. نبدأ أكيد بمساكن وآخر المستجدات. نبدأ مع بلاغات بلدية مساكن. أمس صار تدخل إدارة النظافة على مستوى الفضاء المجاور البطحة، وين المرشي متاع الكازمات اللي تحولت إلى نقطة سوداء ليلقى الأتربة وفواضل البناء والهدم وفضلات الحدائق وغيرها. دخلت البلدية وقامت برفع هذه الأتربة وفواضل البناء، وتدعو بلدية مساكن كافة المواطنين إلى المحافظة على جمالية المدينة ونظافتها والمساهمة في دعم وإسناد المجهودات البلدية للارتقاء بالوضع البيئي العام. وفي بلاغ آخر زاد كانت أعلنت بلدية مساكن نهاية أشغال صيانة شبكة تصريف المياه المستعملة الراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير على مستوى النقطة الكيلومترية 12. نحكي على طريق ترفر، طريق المستير سوق ترفر، وفات الأشغال البارح غادي واللي كانت بديت نهار 1 ماي. إذن رسميا انتهت الأشغال، لكن في انتظار تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان لإعادة تهيئة المعبد، يعني صلحوا الكياس بالخرسانة الإسفلتية، وباش يتم التنسيق تقول البلدية مع مصالح الديوان الوطني للتطهير لبرمجة مشروع التجديد الكلي لشبكة التطهير بطريق ترفر ورصد الاعتمادات الضرورية لإنجاز المشروع في أحسن الأجال باعتبار تقادم الشبكة غادي. فما إشكاليات كبيرة إذن تقلقوا منها الحقيقة السكان غادي، وضرورة أنه التسريع لبرمجة مشروع التجديد الكلي لشبكة التطهير في طريق ترفر الكياس ذاك طريق ترفر. وإن شاء الله على كل هو يصير التسريع لتصليح الكياس على خطرية الأشغال هاي وفات البارح إذن، ونستنى إن شاء الله برمجة المشروع متاع التجديد الكلية. نواصلوا معكم أيضا. كنت انطلقت في الويكاند ذا تأمين حصص استمرار بالبلديات عموما، منها بلدية مساكن. نحكي أيامات الأحد والعطل الرسمية بداية من 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، بالإضافة إلى حصة استمرار خاصة نحكي على السبت والأحد من كل أسبوع. بديت فعليا يعني العمل بهذا القرار في مختلف البلديات بما فيها يعني بلدية مساكن. نحكي على البلدية الكبيرة إذن بداية من السبت لحد باش يكونوا موجودين محلولين كل نهار سبت وكل نهار حد من 9 حتى نص النهار. والخدمات يعني المتعلقة بالتعريف بالإمضاء الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، استخراج وثائق الحالة المدنية، إضافة للخدمات المرتبطة بالإدارة الفنية والمتعلقة برخص البناء وتراخيص ربط المساكن الفردية بمختلف الشبكات العمومية، يعني الخدمات البلدية والإدارة البلدية خاصة نحكي على الإدارة الكبيرة. يعني في مساكن يكون نهار سبت ولحد محلولين موجودين نهار من 9 حتى نص النهار. نكملوا معكم وإحنا نحكيوا على عيد الإضحى المبارك، وهو في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية ومفترقات الأرصفة، وحفاظا على نظافة المحيط وحماية المستهلك. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن سيد محمد بن سالم إذن يعلم أنه تم تخصيص عدد 3 نقاط لبيع الأضاحي على ذمة تجار المواشي موزعة كالآتي: عن الفضاء متاع سوق الاثنين ما عدا نهار الاثنين نهار السوق، يعني كل يوم ما عدا نهار الاثنين. عندك أرض بيضاء مجاورة لمستودع هميلة على مستوى الطريق الرابطة بين طريق سيار وطريق صفاقس، الفضاء المجاور لروضة الأمل، ودعوة لجميع التجار للالتزام حصريا بالفضاءات موضوع هذا البلاغ تفاديا لتفعيل الإجراءات الزجرية وفقا للقوانين والترتيب الجاري بهالعمل. مواصلين معكم ديما مشوارنا 28 دقيقة،
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: إذن نواصل مع أخبارنا الجهوية وأخبارنا المحلية، وين تمكنت وحدات من طاقة الشرطة بسوسة المدينة فجر يوم أمس من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة بولاية سوسة، وذلك في إطار الحملات الأمنية المتواصلة للتصدي لهذه الظاهرة. وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على زوز عناصر وصفة بالخطيرين، من بينهم شخص سبق تورطه في قضية ترويج مخدرات بإحدى الدول الأوروبية، وين صدرت فيشان وأحكام بالسجن هناك. كما مكنت العملية من حجز حوالي 65 صفيحة من مادة الزطلة إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين المحتملين وتحديد امتداد الشبكة. كما تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية من القبض على شخص مصنف خطير ومحل مناشير تفتيش لعدة جهات أمنية وقضائية، وذلك على مستوى الطريق الحزامية بالقرب من جامع الصحابة بسهلول. وأضاف ذات المصدر أن المعني حاول الفرار على متن دراجته النارية، وأمكن لأعوان الأمن إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه تم العثور على كمية من الأقراص المخدرة لحرابش 230 قرص مخدر كان ينوي ترويجها بالجهة، ولقاو عنده زاد مبلغ مالي قدره 1.5 مليون متأتي من عائدات النشاط المذكور، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل ترويج الأقراص المخدرة. إذا إيش عنا في منك نسمع؟
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: خليكم معنا في الاستماع بعد شوية. مقال اليوم في أسمع ما نقرأ، نحكيه على امتيازات، على تخفيضات، تفاصيل مقترح قانون جديد للمتقاعدين، نقرأها بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: جمال من 7 للـ10
1: 8:33 دقيقة على موجات راديو راما فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصل معكم ديما المشوار ولقاية ذي. نمشيو لفقرة أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: إذن في أسمع ما نقرأ نرجع على أهم وأبرز المقالات الصادرة في صحفنا لليوم. اليوم عنا مقال من جريدة الشروق في صفحتها رقم 9، إذن قدمت فيه تفاصيل مقترح قانون جديد يهم المتقاعدين في تونس. نص المقال بقلم مشرف الرياحي، نقراه أنه لجنة الصحة بالبرلمان تعهدت بمقترح قانون صاغه نواب يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. يضمن النص الجديد 6 فصول، يشرح الأول منها الفلسفة العامة للمقترح بما هو إقرار منظومة امتيازات اجتماعية وثقافية لفائدة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بما يضمن كرامة المتقاعد وتأمين شيخوخة نشطة ومفيدة. ويقترح النص اللي ورد بمكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب يوم 29 أفريل وأحيل مؤخرا إلى اللجنة جملة من الإجراءات اللي تشمل النقل والصحة والسياحة والثقافة والتشغيل، إلى جانب حوافز موجهة للقطاع الخاص قصد الانخراط فيما سماه المقترح بالاقتصاد الفضي، أي الاقتصاد المرتبط باحتياجات كبار السن والمتقاعدين. اتناتيوكم فكرة حسب ما ورد في نص المقال بالنسبة للفصل الأول من مقترح هذا القانون. ينص على أنه صفة المتقاعد تشمل كل مواطن تونسي أحيل على التقاعد في القطاعين العام أو الخاص وفقا للتشريع الجاري بالعمل، مع إقرار نظام امتيازات اجتماعية وثقافية لفائدته. من أبرز الإجراءات المقترحة من النواب هو تمكين المتقاعدين من تخفيض ما يقلش عن 30% في وسائل النقل العمومي الحضري والحديدي، وذلك عبر دفتر نقل المتقاعد اللي يتم إسناده وفق شروط تضبط بأمر حكومي. كما يقترح أيضا النص اعتماد تعريفة خاصة لعودة المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج على متن النقل الوطنية الجوية والبحرية بتخفيض ما يقلش عن 30% خارج فترات الذروة. من المقترحات الأخرى في المجال الصحي، يتضمن المقترح إعفاء المتقاعدين من المساهمة التعديلية في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة المتعلقة بالسرطان عفواً الله وأمراض القلب في القطاع العمومي، مع إحداث ما سموه مسلك المتقاعد داخل السبيطارات العمومية، والهدف هو منح الأولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية. كما يقترح النص إجراءات ذات طابع ترفيه وثقافي، من بينها تخفيض ما يقلش عن 40% في النزل والمؤسسات السياحية لفائدة المتقاعد وقارينه خارج فترات الذروة، إضافة إلى تخفيض بنسبة 50% في المهرجانات الثقافية الممولة من الدولة، إلى جانب إعفاء كامل من معاليم دخول المتاحف والمعالم التاريخية. ويقترح النص الجديد أيضا إحداث بطاقة ترفيه المتقاعد اللي تخول لصاحبها الانتفاع بهذه الامتيازات، على أني تضبط شروط إسنادها لاحقا بأمر حكومية. في جانب التشغيل، ينص الفصل الخامس على إلغاء منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية عند تشغيل المتقاعدين أصحاب الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية، وذلك بهدف تثمين الخبرات والإبقاء عليها داخل البلاد خاصة في المهن النادرة وتأطير الأجيال الشابة وفق النواب أصحاب المبادرة. كما يتضمن مقترح القانون إحداث علامة مؤسسة صديقة للمتقاعدين، تمنح للشركات والمؤسسات الخاصة اللي تقدم تخفيضات قارة، ولا تمنح للشركات والمؤسسات الخاصة اللي تقدم تخفيضات قارة لفائدة المتقاعدين ما تقلش عن 20% في الخدمات والسلع الاستهلاكية، على إنه تتمتع هذه المؤسسات بطرح ضريبي إضافي ضمن أعباء المسؤولية المجتمعية. إذن هذوما بالنسبة لتفاصيل مقترح قانون جديد للمتقاعدين القانون ولا المقترح هذا تعهدت به لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، صاغه النواب هذا المقترح ويتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين في امتيازات وفي تخفيضات واقتراحات تهم المتقاعدين. في انتظار نشوفوا مصير هذا المقترح، وأكيد نتبعوا معكم الموضوع، وأكيد قولونا شنو رأيكم في المقترحات هذه في لي كومنتير نتاعكم. مرحبا بكل تفاعلاتكم، وهذا شعنا في أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: 39 دقيقة بعد 8، راجعين بعد شوية باش نحكيوا على مبادرة طيبة الحقيقة، أكيد نثمنوها، يقوم بها فوج الكشافة بمساكن نعرفوا اللي من العادات اللي ما نحبوش نشوفوها، وبربي هو دعوة للأولياء زادة باش توصي أبنائها إنه نتجنبوا كالظاهرة مش باهية هذيك نشوفوها قدام مؤسساتنا التربوية متاع تقطيع الكراسات ولا تقطيع الكتب. هو التلميذ في باله معناتها هكا فرحة انه نهاية السنة الدراسية وغيره، لكن العادة مش باهية، ما نقطعوهمش كراساتنا، ما نقطعوش كتبنا على خاطر نجمو ننفع بيهم غيرنا. مبادرة في الإطار هذية بعد شوية نحكيه بأكثر تفاصيل مع ضيفنا لليوم قائد فوج الكشافة بمساكن سي صاحبي سيسي، يكون معنا شوية أخرى. يلا راجعين خليكم معنا، اش نسمع لقاية ذي، نسمع أحمد حمزة يقول هي هي هي.

0: هذا حسين الديك 48 دقيقة على موجات راديو راما فام. صباح النور من جديد.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: كملين معكم مشوارنا في ساعتنا الثانية لوقيت ذا، نمشيو لفقرة ضيفنا اليوم.
1: ضيفنا اليوم،
0: ضيفنا اليوم هو قائد فوج الكشافة بمساكن سي صاحبي سيسي. قولوا له صباح النور، مرحبا بك في النهار على صباحه على موجات راديو مساكن.
2: صباح النور سي جمال، وصباح النور كيف مستمعي إذاعة مساكن الأبية.
0: مرحبا بك. إذا سي صاحبي، إيش نحوالكم وإيش نحوال فوج الكشافة بمساكن سي صاحبي؟
2: الحمد لله سي جمال، بارك الله فيك. كما تعرف كشاف دائما مستعد، إن شاء الله عنا برشا أنشطة برشا برامج الفترة القادمة
0: إن شاء الله. إذن نحكيه مع نهاية السنة الدراسية، فما مشاهد تتكرر مؤسفة من بعض المؤسسات التربوية، وين ترمى الكتب والكراسات المدرسية واللي تم تقطيعها والتخلص منها بطريقة عشوائية. لهنا هو يطرح أكثر من سؤال حول ثقافة المحافظة على الكتاب وحماية البيئة عند وليداتنا وبنياتنا، وربي يصلح حالهم وربي ينجحهم. إذن تجي مبادرة أطلقها فوج الكشافة بمساكن، مبادرة مميزة. إذن لو كان تعطينا تفاصيلها، الفكرة إذن كيفاش جات، وخلينا نقولوا الدوافع متاع فوج الكشافة باش يطلق هذه الحملة مع نهاية السنة الدراسية سي صاحبي.
2: بارك الله فيك سي كمال. كما تعرف أنت الكشافة راهو نظيف، والكشافة راهو محب للبيئة، هذاك علاش احنا لحبنا أنه كما تعرف ديما في خلال فترة ختام السنة الدراسية، خاصة في آخر أسبوع الامتحانات، وليداتنا وبناتنا اليوم يبداو امتحاناتهم آخر سنة، نتمنى لهم كل التوفيق ونجاح في كمال امتحاناتهم.
0: أكيد ربي ينجح.
2: امتحانات آخر سنة، هذاك علاش احنا حبنا أنه فما هذا السلوك هذا، لا احنا ديما نقولوا راه السلوك في كمال هو سلوك سلبي، وديما المؤسسة التربوية بتاعنا أنه من تلين بيتنا الصغيرات بعد ما يروحوا من يخرجوا من الامتحانات يخرجوا الكراسات بتاعهم الكتب يبداو يقراوا فيهم قدام المعاهد.
0: صحيح.
2: والكولاجات، هذاك علاش احنا ناسي كمان خممنا نعمل فكره. الفكره بتاعنا ان شاء الله مش نقع جمعه النفايات هذه، وراو في كمان الجمعه تكون جست طرقنا في نجم الولي كما عملنا على الصفحه بتاعنا نداء الاولياء، نداء الاولياء باش يعطيونا الكراسات الكتب المستعمله بتاعهم بعد ما يستعملوا وليداتهم، والتدخل الثاني ان شاء الله عندنا زوج نقاط سوداء في المساكن مش نبعث فرقه الكشف بتاعنا ويقع معناتها جمع تلك النفايات كل كمان باش تدخل في اعاده رسمها من جديد.
0: باهي، يعني نقاط التجميع الكتب والكراسات، يعني الأولياء اللي يسمعوا فينا تو ينجم هو مع كمالة القراية ويلم كل كتب وكل كراسات اللي زال الانتفاع.
2: كل المواد المدرسية كمان، كل المواد المدرسية كل المواد عنده ينجم يتصل بينا في نادي الكشافة المفتوح يوميا بحدا لولي الشاطئ السوق القديم سوق الجمعة ويحط غادي بشقة تجميعها غادي
0: كتب وكراسات وكل ما يتعلق بالأدوات المدرسية. يعني ينجم يجيب الفوج الكشافة غادي، يجيب الفوج الكشافة وهما غادي كان بعد انتم تقوموا بعملية فرز. هذا هو
2: الفرز هذا في كمان شو تدخل في ثلاثة طرق، يا إما يعاد رسكلة المواد المدرسية دي اللي كانت زيت نزيفة ومزيت القرن مش تدخل في مسلك آخر، أو مش تقع في إعادة رسكلتها عند فما عنا تكون مشروع تعملنا ما عندش عند تكون مشروع شيء رسكلت المواد المدرسية دي في طرق أخرى مبتعث كما اليوم رأوا كل شيء يقع رسكلته في نفسيات اللي تتلوح في البيئة يتلوح شيء رأوا مرسيب في البيئة كما الطرق الحديثة الجديدة هذه في التنمية المستدامة والبيئة النظيفة حتى شيء من لو كورة حتى شيء كل شيء يقع رسكلته. إذا كان مش نتلوح من كورة نظيفة وكتاب نظيفة في هذا مش يقع العودة المدرسية دي يقول ده إن شاء الله نعاود نعاون بيه ناس أخرين إذا ما يتمكنوش من شراء الأدوات المدرسية ثقافة تدريبية كرات نظيفة واللي ما عادش نجموا نتعاملوا بذات الإجمال هيك سيقع معناتها جمعوا فما شكون عنده مشروع في كمال يركز في الحوايج هذيا مش يتصل بينا ويتم وحده المفيد في كمال أنه الأشياء هذيا ما نلقوهاش في البيئة بتاعنا وقدام عندنا ما نلقاوش المنظر معناتها اللي ما نقولوش منظر غير لايق وبرا في قدام عندنا وقت ما تبغوا
0: صحيح. للتدخل قلت لي باش يكون في زوز نقاط بخصوص هي رسائل خلينا نقولوا للتلامذات والشباب نتاعنا باش تخرج زوز فرق ولا من الكشافه اللي هما باش يتوجهوا لزوز نقاط ويقوموا بعمليه التنظيف. هذا هو
2: اي هذاك هو التدخل نتاعنا ان شاء الله الاوليه باش يتفقوا بينا في فوق الكشافه اللي بيصوب الشط هذاك واللي مين جامس احنا ديجا على ضوء في رقم تاع الكشافه على ضوء نقاط توديه ان شاء الله في مدينه الفاكهه شاف على الفرق اللي تخرج تدخل وباسك معناتها تسوق معنا اكيد كبيره شويه ويقع جمعوا لمين هالمواد هذه.
0: اي اذا وقتاش هذا اخر نهار في الامتحانات؟
2: ان شاء الله نهار الجمعه العشيه اللي نتاع الدخل اما راهم اليوم نجموا نبداو نجمعوا في المواد المدرسية تاع الكاميرا.
0: بالنسبه للاولياء من اليوم ينجموا يبداو يجيبوا الكشافه موجودين هكا وحده بحذا الشطي غادي.
2: والحق يقال في كمان لقينا معناتها استجابه برشا اولياء برشا اولياء اتصلوا بينا وقالوا لنا بالحق احنا مش نقع جمع مش يخلوا اولادهم يجمعوا مواد مدرسيه ويلقوا في الشوارع وهم مش يستحقوا هذا لقينا بالحق بحق استجابه كبيره برشا
0: حاجه باهيه. هذا هو والسؤال متاعنا لنا يا صاحبي المبادرة تحمل أكثر من رسالة مش فقط بيئية زادة تربوية وتضامنية
2: بطبيعة كما تعتون بيئية تربوية تضامنية كما قلت لك التربية مش يقع جديدة للنسبة ونقرأوا بها ثم رأوا برشا كراسات كما اللي حدوش مجينا برشا كراسات برشا مدرسية نجم الأخر إعادة توضيحها من جديد على العائلات اللي ما تجمش عام يجيب قلتها إن شاء الله السنة الدراسية إذا ما تجمش تشتغل المدرسية.
0: نعم نعم هذا مهم برشا اكيد وخاصه الرسائل مروها للناشئ ثقافه المحافظه على البيئه احترام الكتاب والتفكير زاد في الاخرين من خلال التضامن وتقاسم المستلزمات المدرسيه. بادره طيبه جدا الحقيقه وذاك علاش هي دعوه للاولياء باش يوصيوا ابنائهم يستحفظوا على كراساتهم يستحفظوا على كتبهم يستحفظوا على ادواتهم خاطر تنجم تنفع بها غيرك او الكشافه مش تكون هي الواسطه يعني في التجميع وفما شيء يقع رسكلته يعني وإعادة تدويره والاستفادة منه كما الكراسات القديمة وغيرها وفما أيضا جانب تضامني اللي هو الكتب يعاودوا يصلحوها يعني ويرموها ويقع مساعدة بها الغير عند العودة المدرسية القادمة. برافو يعطيكم الصحة فوق الكشافة بيمساكن ونخلي لك كلمة الختام لولياء يسمعوا فيك لقيت ذي والتلامذة زادة اللي يسمعوا فيك
2: بارك الله فيك كمان كما قلت لك الهدف شنو الحكايه هذه وهدف بيئي تربوي تضامني اذا كان احنا الاولياء والناس الكل نحبوا يشاركوا معنا في الكشافه فهل المجهود هذا باش يعاونونا وراهو احنا معناتها نجمعوا كل شيء وصلنا في كمان الفكره الولي اللي عنده برشا وما ينجمش يتصل بينا يخلينا رقم على الصفحه واحنا نتصلوا به وين هو ونجم عنده اللي في المدرسه الكل ويقع نجمعها في الناس
0: واضح واضح. اذا يعطيك الصحه يا سي صاحبي اذا قائد فوج الكشافه بمساكن مبادره قيمه تجمع بين العمل البيئي والتضامني والتوعوي مشكور سي صاحبي وكي ان شاء الله يكون تفاعل كبير برشا مع هذه المبادره حفاظا على البيئه متاعنا وزاد نجم نعاون غيرنا.
1: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
0: ورسالة لكل تلميذ أنه الكتاب ما هوش شيء ما عندوش قيمة بعد ما يوفى العام الدراسي لا بالعكس فما تلميذ آخر ينجم يحتاج الكتاب ذاك لازم زادا نحترموه هك الكتاب ذاك فما بيئة يجب أنه نحافظوا عليها ذاك علاش دعوة إلى الجميع إلى عدم تمزيق الكتب هذه ورميها عشوائيا والتوجه إلى نقطة التجميع هك فوج الكشافة بمساكن والمساهمة في هذه الحملة. أيضا فما مبادرة زادة أخرى أطلقتها زادة جمعية الرحمة بمساكن وتحية لكل قائمين على هذه الجمعية الحقيقة اللي تقوم بدور اجتماعي تضامني كبير برشا فنقول لهم كان يعطيكم الصحة وربي يبارك في كل الجهود. زادة أطلقوا هما حملة أيضا تضامنية متاع تجميع الكتب القديمة وهي دعوة للتفاعل مع كل المبادرات هذه واللي تنجم تكون عندها فايدة كبيرة برشا على كل الفايدة يعني بيئية وفايدة زادة تضامنية. يلا خليكم معنا في الاستماع 8:56 دقيقة على موجات راديو رمفهم. احنا مواصل معكم مشوارنا وراجعين بعد شوية سنة ومهدي في الأخبار الرياضية.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
3: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
4: صباح الخير. صباح النور فول نشرتنا الرياضية. بلغ الترجي الرياضي التونسي البارح الدور الربع النهائي من مسابقة كأس تونس بعد انتصاره على مضيفه النجم المتلوي 3-0 مقابل 1 في إطار ثم النهائي الكأس. وسجل الترجي كل من حسام تقا في الدقيقة الأولى وأيضا أشرف الجبري في الدقيقة 58 وكسيل أبو عالية في الدقيقة 60 في حين سجل النجم المتلوي رايد الفيدع في الدقيقة 68. نعطيكم فكرة على برنامج مقابلات الدور الربع النهائي اللي بيش تلعبوا نهار 24 مايو بداية من ماضي 3:30 النادي الصفاقسي في مواجهة الملعب الجيبسي. الترجي الجرجيسي يواجه فريق النادي البنزرتي نهار الخميس 21 مايو أيضا ما 3:30 بعث الرياضي ببو حجلة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي. والتقدم الرياضي بسقيط الدير باش يستضيف فريق شبيبة العمران. مع انتهاء سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 8 ملاعبية توفى عقودهم مع فريق النجم الرياضي الساحلي. الأمر يتعلق بكل من سيدريك كبو لاعب ارتكاز، أيضا زياد بغطاس مدافع محوري، غفران النوالي ظهير أيمن، محمد أمين بن عمر لاعب ارتكاز، محمد الضاوي مهاجم، مخلص شوشين لاعب ارتكاز، فادي بن شوق متوسط ميدان هجومي، ونسيم هنيد مدافع محوري. أكد مصدر مسؤول من الهيئة المديرة لفريق النجم المتلوي أن المدرب عماد بن يونس باش يواصل مهامه الموسم القادم بعد اتفاق حصل الأسبوع الماضي بين الطرفين. وأشار نفس المصدر إلى أنه بن يونس ليس له مشكل في المواصلة مع الفريق بشرط تسوية ظروف اللاعبين وتوفير ظروف جيدة وملائمة للعمل. حقق البارح ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي فوز ثمين على ضيفه الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في مباراة اللي جمعتهم البارح ضمن نهائي دوري ابطال افريقيا. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب اوبري موديبا في الدقيقة 37 من مخالفة مباشرة يمنح من خلالها فريقه افضلية مهمة قبل مواجهة الاياب. نذكره انه مباراة نهائي الاياب باش تلعب نهار لحد 24 مايو على ارضية ملعب مولاي عبدالله بر رباط، حيث يسعى الفريق المغربي إلى التدارك وحسم اللقب أمام جماهيره. ضمن النادي الصفاقسي صعوده إلى بطولة والبطولة المحترفة لكرة السلة بعد فوزه في سلسلة الدور النصف النهائي على حساب النادي البنزرتي بزوز انتصارات مقابل انتصار. وتمكن النادي الصفاقسي البارح من حسم سلسلة الدور النصف النهائي لصالحه بعد فوزه 48-45. برشا مقابلات تلعبت البارح في الدوريات الأوروبية. نحكيه على البريمير ليغ الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد فاز على نوتينغهام 3-2. فريق برنتفورد يتعادل مع كريستال بالاس 2-2. إيفرتون هزيمة في مواجهة ساندرلاند 3-1. ليدز فاز على برايتون 1-0. ويلفرهامبتون يتعادل مع فولهام 1-1. ونيوكاسل فاز على ويستهام 3-1. في الليغا الدوري الإسباني أتلتيكو بيلباو يتعادل على أرضية ميدانه في مواجهة سيلتا فيغو 1-1. أتلتيكو مدريد فاز على جيرونا 1-0. إليتشي فاز على جيتافي 1-0. إشبيليا هزيمة في مواجهة ريال مدريد 1-0. ليفنتي فاز على مايوركا 2-0. فريق ساسونا ينهزم على أرضية ميدانه في مواجهة إسبانيول 2-1. ريال سوسيداد وهزيمة في مواجهة فالنسيا 4-3. فريق رايو فاليكانو ينتصر على فياريال 2-0. وبرشلونة ينتصر في مواجهة ريال بيتيس 3-1. في ليك ان دوري الفرنسي، بريست يتعادل مع انجير هدف مقابل هدف، ليل هزيمه في مواجهه اوكسير 2-0، لوريون ينهزم امام الوافر هدفين مقابل صفر، ليون ايضا هزيمه ثقيله على ارضيه ميدانو في مواجهه لانس 4-0، فريق مارسيليا ينتصر على رين 3-1، مباراه نيس ميتز تعادل سلبي 0-0، باريس اف سي يفوز على باريس سان جيرمان 2-1، وستراسبورغ ينتصر على موناكو 5-4. نكملوا مع السيريا، دوري الإيطالي، أيس روما يفوز على لاتزيو 2-0، كومو ينتصر على بارما 0-1، جنوا هزيمة في مواجهة أسي ميلان 2-1، اليوفي ينهزم في مواجهة فيورنتينا 2-0، بيزا هزيمة أيضا في مواجهة نابولي 3-0، انتر ميلانو يتعادل مع إيلاس فيرونا 0-0، أتلانتا ينهزم في مواجهة بولونيا 0-0، كاليوري فاز على تورينو 2-1، سولو ينهزم في مواجهة ليتشي 3-2، وأودينيزي يهزيمة في مواجهة كريمونونزي 0-0. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
2: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
5: أرام فام
6: في ساكن
5: في سوسة
6: تونسنا
7: نسبك رقالو النهار على صباحو،
8: النهار على صباحو،
7: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. صلطينا صلطينا.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: التسعة وخمسة على موجات راديو رام اف ام، رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار الاصباح ولقيت هذايا باش نمشيو في ساعتنا الثالثة لسوق الاثنين، سوق الاسبوعية بمساكن.
0: لو بوان مارشي.
1: حاضر معنا خليل كالعادة في البوان مارشي. صباح النور والسرور وان شاء الله بداية اسبوع طيبة ليك وكل مستمعينا يا خليل.
2: صباح الخير بك، لين صباح الخير على مستمعينا المفاهيم، نهاركم سعيد ويوم جميل ان شاء الله.
1: يوم جميل وبداية اسبوع طيب وما شاء الله، ونسمع ديجا في التبابية متاع العلوش اللي بعدي في نقطة بيع الاضاحي. خليل هاكش نزيد نزيلنك يعني الامبيونس، نعيشك في الامبيونس كما تحب انت يا خليل. سمعنا سيد المخرج.

0: الكبش يدور الكبش يدور يا خليل، وقديش السوم بتاع الكبش اللي يدور اليوم في سوق الاثنين يا خليل؟
1: والله يا اخوي كمال بالحقيقة يتسمى غالي شوي
0: مزيل السوم
1: من مليون وانت طالع
0: من مليون وانت ماشي
1: مليون
0: باش تخو عليلش مش تضحي بيه مازال الاسوام طالع دونك من مليون وانت ماشي حسب مريت هكا يا خليل، وكان تعطينا الصوره يعني اوضح بخصوص اللي ريتو اليوم في الـ في الـ في السوق. يعني بالنسبه للتجار فما العدد قاعد يزيد نتاع التجار اللي تبيع يعني في اضاحي العيد، ولا مقارنه بالاسواق اللي فاتت كيفاش ريت انت من حيث التواجد الاشواء نحكي
1: بالنسبه للتجار؟ قول كمان موجودين بكثرة اليوم
0: موجود بزيد
1: الجمعة اللي فاتت. وبالنسبة للي شريو والله ضئيل جدا وضعيف،
0: الاقبال ضعيف برشا
1: حسب كلامه هما.
0: اي حسب ايش تشتق لنا الصورة كما هي، يعني حسب التجار اللي في سوق الاثنين فانه الاقبال ضعيف على الشراء بالنسبة لاضاحي العيد، الناس تسأل وتمشي، هذه هي الصورة. وبالنسبة للتوفر يعني متاع الأضاحي متاع العيد، يقول لي الخليل رو متوفر في السوق اليوم خيرات ربي أكثر من الأسبوع اللي فاتت. الأسعار نبدأ من مليون، هذا علوش كيفاش توصفونا يا خليل؟
1: والله
0: شغل كمان علوش صغير يعني كمان. تقريبا ميزان نحكي ولا قديش
1: ميزان؟ في 10 كيلو كيك
0: متاع 10 كيلو لحم به. وش فما اخر شواء في الاسوام يا خليل؟
1: فما يا اخوي كمان كما قلت لك من مليون وانت طالع شو معناه وانت طالع؟
0: أعطينا
1: فما ب 1150 فما ب 14% فما ب 15% فما ب 13% فما زوج ملايين ملايين ومئة كما اللي ريت آخر واحد توكي ريت وخلي جوز ملايين وثمانمئة مثلا
0: جوز وثمانمئة، يعني من مليون جوز ملايين وثمانمئة جوز ملايين وثمانمئة بركوس كبير ملاد
1: الله مصلي يعني بيه كبير ياسر
0: بقرونه
1: بقرونه قرونه نطح هذا
0: قرونه ينطح في الشيرات الكل يا خليل
1: الشيرات الكل ينطح
0: ينطح هذا يا خليل
1: هذا بالحق ينطح
0: زوز ملايين و800 به زوز ملايين و800
1: ينطح ماديا ومعنويا وكل شيء
0: حتى معنا وين ينطع خليل وش
1: مالك انا بشوف هو برمي عدوش
0: غريب غريب يعني زوز ملايين و800 سمع لوش نعرفش ما قديش فيه معناتها الحم على كل حال دونك من مليون
1: حد الكبر كبير
0: فهمتك نحكي وعلوش متوسط يا خليل اضحية تقريبا كان تحصل لي السوم ما بين قديش وقديش نحكيو متوسط
1: نتاع انا انت مش الضحي مش الضحي مليون و300 حتى المليون ونص
0: من مليون و300 حتى المليون ونص
1: مليون و700
0: هيك هيك
1: حتى تضحيه مش الضحي
0: هذا هذا هذا المتوسط من مليون و300 يقول لي حتى المليون و600 خليل مليون و700 تلقى من النص مليون و400 هيك هذا هو معناتها السوم تاع المتوسط يعني هذا بالنسبه للسوق اليوم بورصه الاسعار نتاع علوش العيد واضاحي العيد اليوم في سوق الاثنين بمساكن يقول لي علاش متوفر التجار يعني موجودين عدد نتاعهم اكبر من السوق اللي فات في مساكن اليوم، لكن الاقبال حسب يعني ما رصد صديقنا خليل وتحدث مع التجار ضعيف برشا تقريبا الاقبال مازال يعني ما فماش جوست الناس تسال وتتعدى تسال وتمشي فيما يتعلق بكل المواد يعني الاخرى يعني موجود كل شيء في السوق نتصور معناتها نتاع مشاوي وغيره أبار أضاحي العيد يعني. الماتريال يعني متاع الأضاحي وغيره يعني
1: موجود تذبيحة
0: كل شيء موجود
1: سكاكن على كل لون كبيرة صغيرة زويدة
0: كل شيء موجود
1: فما القردة فما المشوى فما الفوان حتى من الفحم موجود
0: كل شيء موجود يعني في سوق الاثنين
1: كل
0: اليوم
1: كل شيء موجود
0: سوق الاثنين اليوم
1: أما تبكي كان عن فلوس
0: ابكي كان على الفلوس وش كل شيء موجود ابكي كان على الفلوس
1: كل شيء موجود الخير وفي بيت كل موجود
0: ربي يرزق الجميع ان شاء الله ربي يرزق الجميع برا سيدي الباهي اليوم طقس ربيعي هو في مساكن ودرجه الحراره باش تكون اعلى يعني من يوم امس واليوم يا خليل اول ايامات شهر ذي الحجه وكي نقولوا العشر الاوائل من شهر من هي امين يا ربي امين. كي نقولوا يعني الليل العشر ولا العشر الاوائل من شهر ذي الحجه اكيد فضلها كبير برشا. في الليالي هذوما يا خليل تجتمع امهات العبادات، نحكيوا على الصلاه الصيام الصدقه والحج والذكر، ولا يجتمع ذلك في غيرها، نحكيوا على فيها يوم عرفه يا خليل، فيها يوم النحر، يوم عيد الاضحى. من الاعمال المستحبه الاكثار من الذكر، من الذكر مثل التكبير التهليل التسبيح التحميد واستحباب زاد الصيام فيها، وخاصه يوم عرفه لغير الحاج والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وكثرة الدعاء والاستغفار والأضحية لمن استطاع. أيامات مباركة، أيامات فضيلة. نهار 8 ينطلق معناتها تنطلق مناسك الحج بالنسبة لحجيجنا الميامين، وربي إن شاء الله يتقبل من الجميع. إذن من فضائل هذه الأعمال المستحبة يعني في هذه الأيام هو التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد يا خليل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا. ربي يطعم الجميع، ربي يطعمك يا خليل ويطعم كل مستمعينا الكرام يا خليل.
1: ها ربي نوب علينا حتى العمر.
0: امين يا ربي، امين يا ربي. هاي اخوي البي هاي ما تفضيله. اذا بديت هكا ريحه العيد تفوح هكا وتقرب شيئا فشيئا تدريجيا، والتحضيرات والاستعدادات وعاداتنا وتقاليدنا جميله برشا في الايامات هذه يا خليل. عاداتنا وتقاليدنا نحضروا كل شيء، وهكا اذا تبدا الاستعدادات على بكري بكري. ربي يكون في عون الجميع، خاطر بالحق معناتها الاسعار يعني كم مرتفعه، وربي يكون في عون الجميع خاصة مع المصاريف متاع الناس اللي عنده وليداتها يقرأوا في الاتيودات يعني نعرف، واللي الأسعار طالع إذا نار، ورب يكون في عونهم في عونهم خاصة مع مصاريف الحياة اليومية وكل شيء. يقول لك هيت يا خليل
1: صحيح،
0: فاتورة المي، فاتورة الضوء، قراية الصغار، العيد، المصاريف الحياة اليومية، الالتزامات اليومية، كل شيء يقول لك هيت، كل شيء يقول لك هيت.
1: الله
0: ربي يكون في عون الجميع
1: يتوب عليهم وكله ربي يعاونهم.
0: امين يا ربي امين. ها يا اخويا شنو احوال السوق اليوم الخضره والغله؟
1: والله السوق بدات عليه الاجواء العيد كما قلنا.
0: هاي هاي.
1: اخوي كمال انا جو بتاع عيد،
0: جو بتاع عيد في السوق يقول لي. ها
1: ومازال فما سوق اخرى بعد السوق
0: هذا العيد. مالها خليل العيد، العيد رسمي الاربع هذه لا الاربع الجايه نهار 27 مي.
1: الله مصلي على النبي،
0: الله مصلي على النبي. يعني نحكيوا على تقريبا نحكيوا على 10 ويمات هكاك مازالوا على العيد، ربي يهلوا علينا بالخير.
1: الله مصلي على النبي.
0: كل شيء متوفر في السوق اليوم،
1: كل شيء كل شيء موجود.
0: ابركش شويه الاسعار نتاع الخضره والغله.
1: كانت الطماطم هذيك ربع راس هكا وخير.
0: كانت الطماطم مازالت غاليه شويه، اما الاسعار الاخرى يعني مقارنه بالاسواق اللي فاتوا تراجعت شويه.
1: يعني هذه جنه.
0: باهي هات نشوفوا معك شنو عندك مالا يا خليل. اي نبدا بالخضره.
1: يا سيدي بالنسبه للبطاطا فما ب 350 هكا جويده بدينار، وفما ب 700
0: فهمتك.
1: اي مش جويده ب 15% وب 17% موجود
0: فهمتك.
1: الطماطم، الطماطم 3000 و 200، 3000 و 500، 3000 و 400، 3000 و 800 اقصى حاجه.
0: يعني الطماطم باقي طالع من 3000 وانت ماشي حتى ل 3400. باهي؟
1: حتى 3.8.
0: حتى 3.8 سامحني، اي كملي.
1: باهي القرع. هاك اللي بتاع قرع بطاطا ب 1500 الكيلو. قرع بوشوكه 2500، البصل 1500 وب 2000. فهمنا؟
0: باهي
1: نمشيو في البلد الشعباني 15%، 2500، 17%، 16%، فلفل مقلوطي فما ب 5000، وفما ب 2400، وفما ب 2800، والفلفل الاحمر ب 3 دينارات. اسف الناريه فما ب 2000، فما ب 2500، الفقوس 1250، البروكلو ب 2000، الكرم بلفين.
0: واضح واضح. اي
1: باه الخضر الورقيه اما السلق والمعدنوس 500، اللفت 15% و1000، اللوبيا الخضراء 10000، بتراب 2500، البجل 15%، النعناع 500، والكلافس ب 500 كذلك كيف كيف.
0: واضح واضح.
1: واللي تي ب 2000 والخص ب 1500. وفما القدس، القدس ب 2000.
0: اي القدس. اي الخص اي.
1: تو باش نمشيو للغلال.
0: الغلة ايوه، اش فما غلة اليوم في سوق الاثنين؟
1: باهي بالنسبة للغلة، اليوم الغلة 2500 البصاع، وب 3500 وب 3000، وفما بصاع ب 4500. وفما كذلك المشمش ب 2500 و 3000. الدلاع 500، البطيخ 2500، الخوخ 3500 وب 3000. كما بوتا بقايا كما يقولوا له رويال. كيفاش؟ باهي. عندنا حب الملوك 25 دينار. عندنا الدقلة 8 دينارات. عندنا التمر 3000. عندنا الفقوس 2500 وب 2000. عندنا الفريز 5500 ولا ب 6000. عندنا القارص سي قارص ولا 2500 وب 3000 وب 3500 القارص.
0: اي
1: باهي. عندنا اللوز الاخضر.
0: اللوز الاخضر قداش؟
1: فما ب 3000، فما ب 4000، فما لوز كبير الله بصنع بيه باهي سمح لكن ب 5000.
0: باهي
1: باهي. عندنا التوت 8 دينارات
0: باقي 8000.
1: وفما 8000، فما ب 6000.
0: باهي.
1: أما ايش فما بالنسبة لل
0: هذا الغلة اليوم في سوق الاثنين؟ ايوه.
1: اي نعم.
0: اكل عظم خلينا قبل ما نمشي.
1: العظم.
0: بقاش بلاتو العظم اليوم.
1: ايه بالنسبة للبلاتو العظم 7500، 8000 و 5000.
0: فهمتك. باهي. من 5000 حتى ل 7500. ايه.
1: باهي. فما كذلك البابوش، تحب البابوش.
0: قداش البابوش اليوم؟
1: البابوش يا سيدي ب 8000. الطاسة أكل قرش.
0: الخشين. قولوا
1: قرش.
0: كعبة كبيرة.
1: الخشين.
0: كعبة خشين.
1: ولا قولوا أنت دي ب 5000.
0: ب 5000 يبدأ شوية شوية.
1: الطاسة.
0: فهمتك.
1: لا أنت قولوا أنت.
0: إيش نقعد نفرزوا فيا خليل إحنا به؟ على كل حال به هذا الببوش فما ب 8000 وفما ب 5000. قبل ما ندخل المارشي الوطني نذكر يا خليل إنه تم تخصيص يعني 3 نقاط لبيع الأضاحي متاع العيد على ذمة تجار المواشي. ما عدا نهار الاثنين، خطنا الاثنين أو كيف السوق بطبيعته فما، ما عدا نهار الاثنين التجار يعني اللي موجودين في مساكن عندهم ليامات الكل ما عدا نهار الاثنين ينجموا ينصبوا في فضاء السوق الأسبوعية. زاد فما الأرض البيضة اللي بحذا المستودع متاع هميلة على مستوى طريق الرابطة ما بين طريق سيار وطريق صفاقس، وفما كل فضاء المجاور لروضة الأمل غادي. إذن هذوما 3 نقاط اللي وقع تخصيصهم للتجار باش يبيعوا المواشي امتاحهم كما قلنا في سوق الاثنين ما عدا نهار الاثنين. هو في نفس السياق يعني عموما نحكيه أنه اليوم تنطلق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقطتي البيع المنظمة في منطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية راتس بولاية زغوان، ويشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. هو حسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تم تحديد سعر الكيلوغرام على النحو التالي. هاو الأسعار متاع الكيلو حي يا خليل بالنسبة للأضاحي اللي وزنها أقل من 45 كيلو 27 دينار الكيلو حي. بالنسبة للأضاحي اللي وزنها يتراوح ما بين 45 و 65 كيلوغرام الوزن بالنسبة للسوم متاع الكيلوغرام حي 25 دينار و 800. بالنسبة للأضاحي اللي وزنها يفوت ال 65 كيلو فإنه سوم الكيلوغرام حي 23 دينار و 800. هذا بالنسبة لسعر الكيلوغرام حي بالنسبة لأضاحي العيد. يلا خليلي نقص ربي المرش اللوطاني.
1: بالنسبة للأسواب دي لو قلت فيها يظهر كل كيف كيف وبرهيج.
0: ايه احنا بالتفصيل هذا معناتها نحكيوا على السعر متاع الكيلوغرام حي يعني حسب الميزان. برا اخويا ندخلوا للمرشي اللوطاني. ايه شنو عندك؟
1: باش عندنا سيدي في المرشي اللوطاني تو مثلا الدجاج ب 8000 في خط الدان 10800، في خط الدجاج العادي 9800، في خط الدان 8300 وبالنسبة كذلك للسكالوب الدان 16500 سكالوب الدجاج العادي 16 دينار باش نمشيو تاول اللحوم الحمراء.
0: ايوه قداش وصل كيلو اللحم العلوش يا خليل في المارشي اللوطاني اليوم 18 ماي 10 ايام قبل العيد؟ ايه
1: باه عندنا العلوش ب 65 دينار الكيلو. ايوه عندنا البقري من 48 هذا البقري هبر.
0: انا اركح غادي يعني في ال 65 وانت طالع علوش
1: اركح فهمت
0: ايه هكا وعنده جمعتين تقريبا هكا اركح في ال 65 وانت ماشي.
1: نعم
0: ايوه
1: عندنا سيدي ب 48 وب 55 كيلو للحم البقري هبره. كرومو كوتليت 42 دينار بقري مخلط 35 حم جمل 47 هبره 55 الماعز ب 55 وب 60
0: 55 ايه كمل ايه
1: من الناس حتى ترجع الناس
0: 55 و 60 ايه
1: اه نعم
0: بيه
1: بيه عنا الدوار ب 40 دينار كاملة ب 80 الكرش 8 دينارات الارقمة ب 30 كبدة العلوش 65 كبدة البقري 55 راس العلوش ب 25 بشوش ب 30 مرقز ب 30 ومرقز الرويان ب 50
0: واضح
1: بيه تو باش نمشي ولد البحر
0: بيه
1: ايه الورد 19 دينار و 800 21 دينار و 800 المرجان 9800 و 12 دينار و 500 السردينة كجويدة 2600 والكبيرة 7800 و 5400 التريليا 16 دينار وكذلك فما ب 30 دينار فمن ايش خدموا في تحيه
0: اخوي تحيه اليوم الكل ورب يجيب القسم ورب يعين الجميع. اي اخوي كمل ايه
1: باي قلنا تريليا ب 16 دينار و 30 دينار كلب البحر 29 دينار و 800 حوت الغزال 13 دينار و 800 كذلك كما عندنا المسله 16 دينار وفما مسله 22 دينار وكذلك فما الدجاج البحر 12 دينار و 800 القرنيط 28 دينار و 800
0: ايوا
1: النظلي ب 20000 الحلوف
0: 19000
1: و 800 اي بحر
0: اي بالطبيعه مالي
1: لامبوكا 17 دينار و 800 رماد 17 دينار و 800 المسله
0: اي
1: المسله ب 25 دينار باهي وعندنا اللوت اللوت يقولوا له 15000 الكيلو باهي سان بيير هذايا 25 دينار وعندنا تشوله 17 دينار و 800 وعندنا الملاني صغير مش كبير 38 دينار و 800
0: واضح واضح
1: خويا كمال هذا ايش عندنا اليوم في سوق الاثنين ومرشي اللوطاني وقبل ما نمشي خويا كمال وربي تحيه كبيره الورده زقر واولادها ورجلها
0: تحية اليوم الكل
1: سلموا عليك يسلموا عليك في فرنسا وفما برشا ناس قالت يبطل الخدمة يقعد يستنى فيك حتى تكمل بعد ما تكمل يمشي
0: نسلم عليهم
1: يمشي يخدم على روحه
0: نسلم عليهم الكل كل كل كل كل مستمعينا خاصة الجالية التونسية خارج تونس اللي يتبعونا يسمعونا اخوة دوبلو فيرا ما فهم بوانيت يعيشوا معنا هكا جو البلاد او عملنا بهم دورة بيه في السوق اليوم يا خليل ها يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: اسمع
0: اسمع اسمع
1: حبيب وقفشي وكل
0: كل كل تحية اليوم الكل الكل كل كل به هاي اخوي البي شو نقول ان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا في امتحاناتهم الثانوي والاعدادي بدوا يعديوا في الامتحانات اليوم يا خليل الابتدائي يخلطوا نهار الجمعه ان شاء الله يكملوا امتحانات ويبداوا في امتحاناتهم وما زاده وربي يعين الجميع خليل
1: ان شاء الله وربي يرجعهم ان شاء الله الكل
0: امين يا ربي امين
1: ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير
0: امين وبربي دعوه اخرى زاده للبلديه بالقيام بعمليات التضبيب الحراري الوشوشه راهي خاصه البلايص الحياه القريبه هنا هنا نعاود نذكروا احنا ودعوه اكيد للتدخل نحكيوا على مستوى الانهج والقيام بك العمليه نتاع التضبيب الحراري تعاون شويه في نتنقص الوشوشه راهي هيجه الوشوشه هيجه كما البارح والايامات اللي فاتوا، خاصه للي الاحياء القريبه يعني الاوديه في مساكن. اذا ان شاء الله
1: اكيد المالح
0: برشا برشا. على كل حال هكا في الكازمات فما حي النور، نحكي برشا احياء زاده القريبه يعني الكل، فانه تعاني من الوشواشه. اي اخويا قل لي اكد
1: بارا به سمعني، قالوا لك اخويا كمان بعض المواطنين قالوا لك فباش نقطه بيع تبيع العلاج في مدينه في الكازمات في مساك.
0: موني قلت لك خليل ما بكري ما سمعتنيش
1: كنت فما نقطة
0: لا كازمات ليه كازمات ليه فما بحثة بطحة لبحثة مدرسة الأمل سوق الاثنين
1: لحظة
0: يا خليل إيه فما سوق الاثنين ما عدا يوم الاثنين يعني مخصص للتجار غادي عندك بحثة البطحة لبحثة الروضة متاع الأمل وفما في طريق السيار طريق صفاقس غادي بحثة مستودع هميلة ذوما هما ثلاثة نقاط اللي أعلنت عليهم البلدية في بلاغها وكنا اكيد تناولنا البلاغ اليوم في زوز مواعيد. اي اخويا البي ربي يفتح الجميع وربي يرزق الجميع وهكا نسيسروا احنا وربي يجيب القسم. يا اخويا البي
1: امين يا رب العالمين.
0: اسمعني اعطينا دبارة به هكا على كيف كيفك شنو تقترح اليوم؟
1: والله اخويا اليوم مش نطيبوا كسرونه في المقلي وكيما خبز صابونه وسردينه يا اخي هذا الرخيص حتى وخلنا نختموا
0: اي نهار الجمعه حكيت لي الموضوع هذا وطيبنا فلفل المقلي شنو
1: اي هذا جمعه كامله توفيت
0: تعديت نهارين تقول انت ويكاند كامله تعديت ها مالي بربي في الويكاند شكليت شكليت في الويكاند
1: والله في الويكاند شكليت تكليت الكشكشي
0: فهمتي ولا طيب وتشيش بالسردينه هذاك اي
1: اي صحيح السردينه وكليت زاد حتى عجه كليتها
0: اي برا مالا بدلت الجو تتسمى
1: سما بدل الجو اما اليوم هو
0: استحشت
1: النهار
0: نهار
1: السمح كيما اليوم يستحق كسرونا قلب المقلي
0: عندك حق
1: فهمتني ولا وكعبات سردينه وطيب بطاطا مقليه فهمتني ولا
0: والله معك
1: وخبيزه طابونه
0: يا عيني
1: وانا الدلاع الدلاع رخيص بريش دلاع زاد خنشلو هكا فهمتني
0: ايوا تخنشل الدلاع والبطيخ حتى البطيخ هكا بدا يطيح سومو شويه معناتها
1: اي بدا يطيح اماني ما انا حبيت الدلاع راه
0: الدلاع دونك خليل اليوم قال لكم كسرونا فلفل مقلي واسمع طماطم وفلفل ونفقروا في عظيمه كيك خليله وشويه بطاطا مقليه شويه سردينه خبزه طابونه ودلاع
1: اي
0: هذه الدباره نتاعك اليوم
1: على السردينه فما بلدين وستمية اقلي وقرمش
0: اقلي وقرمش وبرا وكهو اقلي وقرمش
1: مالي
0: هكاو ناقصه تبحيره العشيه وكهو
1: جديد برد والله غريب اخوي كمان بربي سامحني
0: قل لي
1: غريب علاش برد في شهر ماي مستانسه الوقت ضايع معناها الدنيا سخونه
0: انت مازلت فاهم الطقس
1: والله ما عادش فاهم شيء
0: هكاو
1: البارح والله نرعش بالبرد كان له لبين وبالليل
0: البارح بارده شويه البارحه بارده شويه الايامات اللي فاتوا في الويكاند بارده وصبت المطر
1: واني ما تعرفني ما نحبش الصيف باش نقعد قدام
0: الدار مش تسخن عاد يا خليل او مش تسخن ما تزربش
1: ما تزربش يجي يا خويا
0: لا مش تسخن او مش تسخن يا خليل هاي يا خويا في
1: رب نجيب على خير في الامان خويا
0: نهارك زين نهارك زين خليل هذه دوره السوق ودوره المرشي مع خليل لو بوان مارشي لو بوان مارشي اديتكم بعد شويه ما تبعدوش مواصل معكم مع الموسيقى
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صباحه مقيد الاشهار على نرم اف ام كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية عروض تجارية متنوعة فخار وبلار ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك كبليسيتي Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a بكم ويوتكم بأحسن choix. Les produits para pharmaceutique, le خاص بالكبير والصغير. وأحسن الماركات في les produits dermo cosmétiques للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما تفش وباش ما يفوتك شيء. زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة جديد عند لاندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لاندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
3: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معكم.

0: تصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد والعشرة غير درجة لموجات راديو رما فام. احنا مواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار الاصبح ولقيت ذا نختموا اكيد ديما صفحيتنا بهدايتكم.
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: هاي سيدي نبداو مع الهدية الأولاني جينا من عند نهار ونورة وحياة وبسمة وجميلة وكل الزملاء تمجلن منقول لهم أكيد تحية صباحية تكون جميلة. يهنيو صديقتهم عقيلة إبراهيم وزوجة طارق الجزاحة، إذا يتمنقول لهم سفرة طيبة وحج ميمون وسعي مشكور إن شاء الله وذنب مغفور. تحب غناية يا مكة يا بيت ربي محليك يهديوها لي صديقتهم عقيلة وزوجة طارق لقاصدين ربي غدوة إن شاء الله 19 مايو إلى البقاع المقدسة، وهي إذن تقريبا الرحلة الرابعة هذه بالنسبة لحجيجة معتمدية مساكن. الكل نقول لها مدام عقيلة سي طارق إن شاء الله تمشي بخير وتروح بخير وإن شاء الله ربي يتقبل منكم وربي يرزق الجميع.

0: هذا يا بيترف من أجمل ما تسمعوا معنا. إذن وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا لقيت إذن وصلوا معكم إذن مع إيديتكم اللي خلتونا عبر صفحتنا للفيسبوك رجو أرما فان بيبليكاسيون. نهار الأصباح ونذكركم اللي تنجموا تطلبونا على 71-134-396 وتقدموا الإهدايات بأصواتكم أنتم للعزيز عليكم. كلمونا أكيد مسبقا وتدخلوا معنا أكيد في المباشرة. عفيفة صباح الورد تقول يا كمال صباح الورد يا مدام تقول ولدها مروح من فرنسا قال نحب كروانة بالفلفل المقلي والسردينة كما قال عليها خليل. أيوة الأكلة رقم واحد هذه بالنسبة للخليل. إذن هوك ولت موضة ولت تندانس. إذن تحية لي يا مدام ربي يجيبه على خير وشريله السردينة وعمله الكروانة فلفل مقلي كما يقول خليل. يلا نزي الأخرش تقول صباح الخيرات تاني بنت خوة سندس الأخرش بنجاح ولدها سيف دودو بتخرجوا طبيب تقول له إن شاء الله الجي خير وربي يخليه يا لله. نقول له مزيد من التميز وألف مبروك. إذن وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب هو وكل أبنائنا وليداتنا. نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق.
1: يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
0: يا سيدي صديقنا سي عادل الصبيخ تحية ليك يا سي عادل وربي فضلك. إذا يحب يهني ولده أنس ربي فضله بعيد ميلاده اليوم يحب يهني بفوزه زيدا مع فريق الكرة نادي الكرة الطائرة بيمساكن. ألف مبروك عليهم كأس الجامعة ويتمنى له النجاح والتوفيق في مناظرة البكالوريا ويقول له شكرا وشكرا جزيلا. يا سيدي تدلل يا سي عادل المستمع الوفي تحية ليك سي عادل الصبيخ ونقول لأنس عيد ميلاد سعيد وربي فضله. حياتنا نوال غشام إذا نهديه لسي عادل الصبيخ وربي يفرحه إن شاء الله بولده وما تنسيناش في القزوزة هذه سي عادل في نجاح إن شاء الله.

ربي فضله لك سي عادل وربي نجحوا في الباك كاملة من الوردانين. تحية ليك يا كاملة وتحية لكل أولاد وبنات الخال في الوردانين. إذا نتقدم تحية لخوها عبد الجليل علوي بمناسبة عيد ميلاده وتقول له ربي خليك لينا ويديمك تاج على روسنا ويطول في عمرك. عيد ميلاد سعيد. رفيقة محجوب صباح الورد تقدم تحية البنت زينب جماقر بمناسبة عيد ميلادها. نقول لها عيد ميلاد سعيد يا زينب وكل عام وانت بخيرة.

صباح النور مدام سميرة زيد تقول ليسرى عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خير. نسلموا على صديقنا خليفة يقول صباح الخير كمال، تحياتنا إلى كل الفريق المصاحب ليك سيدي مرحبا. يقول خلال إقامته منذ أسبوع يقول نداءات للصلاط اللي جات حل لمدخل سوق الاثنين، يقول إن شاء الله أكيد الصوت يوصل. إذن يقول لي على الأقل نحكيه على كل المظاهر متاع الفوضى اللي نشوفوها. يقول إلى متى سيستمر هذا الصمت؟ على كل إن شاء الله الصوت يوصل لسخريفة، ومرحبا بك ومرحبا بتواصلك معنا. مدام زهرة زقر تقول صباح الفل يا كمال، تهني روحة وبنت عمة زيدة نبيلة زقر بعيد ميلادة. ما إذا عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بألف خير مدام. مدام نبيلة زقر البوجي مرحبا بيك، تقول تطلب الدعوة إذا من الناس الكل، يعني الأخوة محمد زقر نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل سي محمد، ربي يشفيه وربي يفضله، أكيد محبوب الناس الكل سي محمد وربي يقومه سالم، وتقول له ألف سلام عليك خويا.

العابدين حميدية يقول تحية صباحية محملة بالورد والرياحين من جيبس. تحية ليك وتحية لكل أهلنا وحبابنا وناسنا في جيبس يا زين العابدين حميدي. دليل عمروني صباح الورد. سوار السيفي صباح النور تقول أحلى موجات إذاعة رمفام وجميع الفريق العامل معاك مرحبا. تقول سونيا مبارك صديقتها تقصد ربي الحج منالها إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وربي إن شاء الله يبلغها إلا مقصود لله ربي فضلها. وتتمنى النجاح لكل التلاميذ وبناتها أسيل ورسيل إن شاء الله. زاد سلامات نقولوها لإبراهيم الغالي يا إبراهيم حجزي إذن إن شاء الله ربي يقوم وسالم وإن شاء الله سلامات مدامة.

0: انا روح وعمري.
1: محمد نوير صباح النور يا محمد، ان شاء الله نهارك زين. خوله تقول صباح النور، تتمنى عيد ميلاد سعيد الامها نبيله زقر البوجي، عيد ميلاد سعيد.
0: والله لا يغيب حسك عني هكي نبقى انا متهني.
1: وسي كمال العابد اذا يقول لزوجته مدام زورة عيد ميلاد سعيد ايضا، ربي يطول في عمرك وربي يخليك لينا وعيد ميلاد سعيد. مدام نورة القاضي زادة تقول لأمها عيد ميلاد سعيد، قل ربي يطول في عمرك في الخير وربي يشدك بصحتك وربي يفرج عليك يا غالية يا لله. تقول للبنات الكل الأولاد زادة يحبوك برشا يا منانة العزيزة، انت شمعة الدار وربي يرحم الوالد يا لله وربي يفضلك الوالدة وعيد ميلاد سعيد.

فيسبوك علي تقول نوران عيد ميلاد سعيد أيضا كل عام وانت بألف خيرة. رفيقة ثبوتي زادة تقول عيد ميلاد سعيد لولدها يحيى زادة مناسبة عيد ميلاده إن شاء الله ربي يفضله.

0: بهديت برشا شكرا على ثقتكم مستمعين الكرام الكل. ان شاء الله ربي يفرحكم, ان شاء الله ربي يفرحكم بالناس العزيز عليكم الكل, وكل عام وانتم بالف خير. الناس اللي تحتفل بعد بعيد ميلادها اليوم, احنا ملتقانا اكيد لليوم انتهى. اذا ان شاء الله غد وكل عاده رحله جديده ومتجدده عبر موجات راديو رما فهم من 7 حتى للعشرة, نكون معكم ديما في الصبحيه متجدده في المتابعات والاخبار والاهداءات زاده والموسيقى والفقرات اللي تعودتوا بها الكل. واحنا اكيد في ختام هذا الموسم, خلينا نقوله قبل ما تنطلق البرمجة الصيفية على موجات راديو رما فهم. هذه اجمل تحيات كمال زري اللي كنت معكم كوتي ميكرو, مشكور حافظ بن صالح معنا في الاخراج, مهدي في الاخبار الرياضية, وخليل في البوان مارشين. ملتقانا غدوة في لامنا.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه, صباح الخير ونهاركم زين.

0: كل جمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على رمى فهم.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة، وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: .net.
1: RMFM.net.
2: غير منارة الحب نصحوني نبعد عليه، غير منارة الحب نصحوني نبعد عليه، قالوا لي يحرك في القلب، قالوا لي يحرك في القلب، هديني ما ندورش به أنا صغير.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM.
1: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: ونت
1: ارم اف ونت
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: القناص، موعدكم اليومي على أرام فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، بداية أسبوع موافقة لكم الكل مستمعين الأوفياء. ونيوصلوا صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. سلام عليكم في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 18 ماي 2026. بطبيعة نذكركم دايما وأبدا بطرق التواصل معنا. الطريقة الأسهل والأمثل تجمو تتواصلوا عبر تطبيق الواتساب، تجمو تبعثوا كل التفاعلات والمقترحات متاعكم على الرقم 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمونا على 71 134 300 96. بعد شوية البداية مع الركاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة. سينون إن شاء الله في ساعتنا الأولى باش تكون ضيفتنا مدام شيمة النفاتي المنسقة عن الأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات 2006 2024. باش نحاولوا نرجعوا لأهم المستجدات والتفاصيل والتطورات في ملفهم. أكيد بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الأولى مع مدام شيمة نحاولوا بطبيعة نذكروا بأهم قضايا هذا ربما الملف وأهم المطالب والمستجدات في هذا السياق. سينو زادة إن شاء الله في ساعتنا الثانية باش تكون يعني مخصصة لنادي كرة الطائرة بمساكن بعد تتويج فريق الأواسط بكأس الجامعة أمام الترجي الرياضي التونسي. وضيوفنا إن شاء الله باش يكون المدرب أري بروكينغ مدرب الفريق، أيضا سيد شاكر غزال رئيس النادي، ويعني ثلة أيضا من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين الحديث على هذا التتويج وعودة على مسيرة الفريق المتميزة هذا الموسم والعمل الكبير القاعدي اللي قاعد يصير في نادي كرة الطائرة بمساكن في ظل هيئة مديرة متكاملة وإطار فني أكيد قاعد يخدم على روحه، ويعني شبان ولاعبين ولاعبات الحقيقة قاعدين يقدموا في أداء كبير ويبشروا الحقيقة بألف خير ومستقبل كبير لنادي كرة الطائرة بمساكن. مرحبا بكم النسكل، باش خليكم مع فاصل قصير. تحية لزميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم بطبيعة من توا حتى الماضي ساعة أنتم تسمعوا في القناة فاصل ثم نواصل. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع أعلى

17 دقيقة نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على ترو دبل في بوان رما فيما بوانات. نذكركم انتم تسمعوا في القناص من توا حتى الماضي ساعة البداية كيف العادة مع الريكاب. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح زيارة إلى حي دوار هيشر من ولاية منوبة، حيث التقى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم فيما يتعلق خصوصا بالبنية التحتية والنظافة وخدمات الصحة والنقل وغيرها. وجدد رئيس الجمهورية تأكيد خلال حديثه مع المواطنين على أن تونس تزخر بكل الثروات الطبيعية والطاقات البشرية الواعدة، وعلى ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم وتطهير مؤسسات الدولة من كل مظاهر الفساد. نحكيه على بلدية مساكن، نهاية أشغال صيانة شبكة تصريف المياه المستعملة الراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير على مستوى النقطة الكيلومترية 12 من الطريق الجهوية MC100 طريق المنستير سوق ترفر، والتي كانت قد انطلقت يوم 1 مايو 2026 في انتظار تدخل إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان لإعادة تهيئة المعبد أو المعبد بالخرسانة الإسفلتية. هذا ويتم تنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير لبرمجة مشروع التجديد الكلي لشبكة التطهير بالطريقة المذكورة ورصد الاعتمادات الضرورية لإنجاز المشروع في أحسن الأجيال باعتبار تقدم الشبكة أو تقدم الشبكة. نحكي أيضا دائما على بلدية مساكن وتدخل إدارة النظافة على مستوى الفضاء المجاور لسوق الكازمات، والذي تحول إلى نقطة سوداء للإلقاء الأتربة وفواضل البناء والهدم وفضلات الحدائق وغيرها. وتدعو بلدية مساكن مجددا كافة المواطنين إلى المحافظة على جمالية المدينة ونظافتها والمساهمة في دعم وإسناد المجهودات البلدية للارتقاء بالوضع البيئي العام. في إطار دعم المناخ الاستثمار بولاية سوسة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودعم النسيج الصناعي والتكنولوجي بالجهة، وبتكليف من السيد سفيان التنفوري ولي سوسة للسيد الكاتب العام للولاية منير الشاذلي، انعقدت يوم الجمعة 15 مايو 2026 بمقر الولاية جلسة عمل خصصت للنظر في ملف الشركات أو الشركة الألمانية التي تنشط حاليا في قسطها الأول من المشروع بطاقة تشغيلية تبلغ 100 بين عمال ومهندسين، وهي شركة رائدة في مجال صناعة وتجميع المكونات الإلكترونية وتحل المرتبة 14 عالميا. وقدمت الشركة خلال الجلسة عرضا لمشروعها المتمثل في توسيع وتركيز وحدة إنتاج متخصصة في تصنيع وتجميع المكونات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية للقطب التنموي بنفيضة، والذي من المتوقع أن يوفر هذا المشروع 3000 موطن شغل إضافة بعد اكتمال جميع مراحل بحلول سنة 2030. وفي ختام الجلسة تم دعوة أيضا المستثمر إلى إيداع ملفه الفني والإداري للحصول على التراخيص وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع التأكيد على المصالح الإدارية المعنية بضرورة الإسراع في دراسة الملف وتذليل كافة الصعوبات وتبسيط الإجراءات في إطار القانون بما يسمح بالانطلاق في إنجاز المشروع في أقرب الأجيال. وتمت الجلسة بحضور السيدات والسادة معتمد نفيضة كاتب عام بلدية نفيضة، المدير الجهوي للصناعة والتجديد، أيضا المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار وحدة الإحاطة بالمستثمرين، ممثل الدائرة الفرعية للشؤون القانونية، وممثل عن الحماية والمدير العام للقطب التنموي، وممثل من الشركة الألمانية. دعت جمعية حماية الحيوانات بتونس إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 23 مايو الجاري بداية من الساعة 11 صباحا أمام مقر مجلس نواب الشعب تحت شعار لقح عقم ما تقتلش، وذلك للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح. وقالت الجمعية اليوم الاثنين في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة وخاصة الكلاب بدل اللجوء إلى القنص. كما شددت على أهمية نشر ثقافة الرفق بالحيوانات عبر برامج تحسيسية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ويأتي هذا التحرك في سياق تواصل الجدل بشأن ملف الحيوانات السائبة في تونس، خاصة مع استمرار المطالب الحقوقية بتطوير الإطار القانوني المنظم لحمايتها. وكان رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربيلة قد استقبل خلال شهر فيفري الماضي عدد من ممثلي جمعية الرحمة للرفق بالحيوان، حيث

التطرق إلى واقع حماية الحيوانات وسبل تطوير التشريعات ذات العلاقة. وأكد ممثل الجمعية خلال ذلك اللقاء على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، مع الدعوة إلى التسريع في النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوان المعروض على مجلس نواب الشعب. ويذكر أن عدد من النواب كانوا قد تقدموا بتاريخ 23 جويلية 2024 بمقترح قانون عدد 66 لسنة 2024 يتعلق بحماية الحيوان، وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمتابعته، مع طلب إداء الرأي من كل من لجنة التشريع العام ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، إلى أن المشروع لم يعرض بعد للنقاش داخل البرلمان. ويتضمن مشروع القانون 111 فصلا من بينها أحكام تتعلق بالتعاون مع أو بالتعامل مع الكلاب السائبة، حيث تنصص تلك الأحكام على منع أي جهة بما فيها البلديات من قنص هذه الحيوانات، كما نصصت على إيوائها داخل مراكز مخصصة بعد اتخاذ التدابير اللازمة، مع توفير العلاج للحيوانات المصابة أو المريضة. ولا يجيز مشروع هذا القانون قنص الحيوان إلا في حالات استثنائية تمثل فيها تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية للأشخاص. كما ينصص مشروع هذا القانون على إنشاء مراكز للإيواء والتعقيم والتلقيح، مع إمكانية إسناد مهام هذه المراكز إلى مؤسسات خاصة أو جمعيات مختصة في رعاية وحماية الحيوان. تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يستعد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتنظيم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم. وينتظر أن يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس. ويركز الصالون في نسخته الجديدة على 4 محاور أساسية، هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية، التميز الصناعي، الشركات الموثوقة، والتحول الرقمي والتقني للمؤسسات. ويهدف الصالون إلى تقديم استجابات ملموسة لاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجالات الصيانة والمعدات والخدمات الفنية المتطورة، مما يجعله فضاء ملائما لربط علاقات شراكة بين المزودين والفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين. كما يسعى المنظمون من خلال هذه الدورة إلى مرافقة النسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو صناعة المستقبل، عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية التي تضمن استدامة الأداء الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيكا. أفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانا أو مجانيا اليوم الاثنين 18 مايو 2026 الموافق لليوم العالمي للمتاحف. وأضافت وكالة إحياء التراث في بلاغ لها مساء أمس الأحد أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. وذكرت الوكالة بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف والعطل الرسمية. نظمت يوم أمس الأحد المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتاب وزير التربية نور الدين النوري يوم أمس الأحد مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. وتم توزيع الإطارات المركزية والجهوية على مختلف مراكز الاختبارات والمعاهد المرجعية لمتابعة حسن سير هذه المناظرة والوقوف على مدى احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين
الناجحين، وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارة التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة. وتم حسب البلاغ اعتماد نفس البروتوكولات التنظيمية واللوجستية المعتمدة في الامتحانات الوطنية وتأمين مختلف مراحل العملية لهذه المناظرة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، بداية من نقل المواضيع إلى مراكز الاختبار وصولا إلى تجميع تحارير المترشحين وتأمينها مع توفير الإسناد اللوجستي اللازم بالتعاون مع وزارة النقل، وفي إطار مكافحة كل أشكال الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، أشرف إطار التفقد البيداغوجي على إعداد الاختبارات وفق صيغتين مختلفتين داخل القاعدة الواحدة، إلى جانب اعتماد آليات حديثة لحماية سرية الهوية أثناء التصحيح تعتمد على تعويض أسماء المترشحين بمنظومة ترميز إلكتروني تعتمد لصقات رمز الاستجابة السريعة كود كير. تنطلق اليوم الاثنين 18 مايو امتحانات الأسبوع المغلق الخاصة بالثلاثي الثالث بالنسبة إلى تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية 23 مايو الجاري. وتأتي هذه الاختبارات في إطار استكمال رزنامة السنة الدراسية 2025-2026 استعدادا لامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية، كما ستجرى اختبارات الكتابية الخاصة بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة ممتدة من 22 مايو الجاري إلى 2 جوان المقبلة. هذا شعرنا في الركاب، خليكم فاصل قصير بعد ما وصلين في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في القناص على رام فام.
2: مواصلين في ساعتنا الأولى، مرحبا بكم الناس كل 11:46 معنا على المباشر مدام شيماء النفاتي المنسقة عن السادة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات من 2006 إلى 2024. مدام شيماء أهلا وسهلا ومرحبا.
3: صباح النور أستاذ، وشكرا لإتاحة الفرصة مرة أخرى.
2: كل الشكر ليك على التدخل معنا. شنو رأيك في بداية التدخل مدام؟ نذكروا دائما شكونهم بالضبط الأساتذة والمعلمين النواب اليوم خارج قاعدة البيانات؟
3: أولا حبيت نذكر اللي اليوم 18 مايو تاريخ جلسة لجنة التربية المقررة مع السيد وزير التربية في رحاب مجلس النواب، اللي تم تأجيلها واللي كنا نتأمل منها إجابة ونصر المظلومين وليغلق ملف النواب به. أساتذة والمعلمين النواب أكيد يسمعوا فينا يقولك يا أخي لتو مازال ما تذكرش الملف النواب. اي نعم،
2: نحاول احنا نذكروا بالملف نتاعهم ونذكروا شكونهم بالضبط وشنية الوضعية نتاعهم اليوم وكل التفاصيل هذه.
3: إفكتيما احنا الأساتذة والمعلمين النواب اللي قمنا بنيابات من فترة 2006 إلى 2024 في الابتدائي و2008 إلى 2024 في الثانوي. علاش ذكرنا هذا؟ على خاطر التواريخ هذه ذكرت في الأمر الرئاسي عدد 21 اللي جاء لإنصاف الأساتذة والمعلمين النواب بإدماجهم ضمن الوظيفة العمومية وبغلق ملف النيابات إن فوا بورتو. الحقيقة اليوم أستاذ ظلم هذا بتاع النواب تواصل، وظلم التهميش تواصل منذ سنين اللي توج بصدور الأمر الرئاسي وعند صدوره في جان في 2026. شنو صار لنا؟ احنا ما لقيناش أسماءنا في قاعدة البيانات اللي تم تسليمها على ضوءها تم تطبق الأمر الرئاسي عدد 21. احنا العدد نتاعنا لا يتجاوز 500 معلم، نجم نقولوا بالمعلم واستاذ من اختصاصات مات وعربيه وتفكير اسلامي فيزياء واختصاصات اخرى. يعني اسماءنا ما توجدش في قائمه المدمجين في الدفعه الثانيه، لانه الامر الرئاسي يطبق على دفعات، الدفعه الاولى ودفعه ثانيه، فيما يعادل 14000 نائب معلم واستاذ. عملنا قمنا بالمراسلات مكتوبة واعتراضات منذ جان في 2025، بل أنه عنا حتى زملائنا اعترضوا حتى قبل تاريخ التحييم في تاريخ الأمر الرئاسي، وإلى اليوم لم يقع تسوية وضعيتنا. تعدينا بماراتون من الوقفات الاحتجاجية، أكدنا أنه قاعدة البيانات الإلكترونية اللي عند وزارة التربية كانت منقوصة من قاعدة البيانات الورقية الموجودة في المندوبيات. على ضوء هذا أستاذ قدمنا الاعتراضات نتاعنا، وباش ناخذوا باش تكون قاعده البيانات ماهيش منقوصه كيما تم تقديمها. وهوني لازمنا نشكر سلطات الاشراف على راسهم السيد وزير التربيه اللي تفاعل معنا واعاد تحقيق التدقيق، ثم صدر بلاغ بتاريخ 7 فيفري بلاغ رسمي لفتح باب التحيين ولدراسه الاعتراضات. ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم بطبيعه احنا قدمنا كل الوثائق نتاعنا المؤيدات، وهنا نحب نذكر اللي يسمعوا فينا اللي رانا نحكيه على النيابات مش شهر فقط أستاذ، نحكيه حتى إلى حدود 5 سنوات متواصلة من النيابات، بل أيضا 10 سنوات من النيابات المتواصلة اللي رضينا فيها التنقل حتى عشرات الكيلومترات في الأرياف في الوسط في الجنوب وفي شمال تونس. وبش بعد وقت يجي معناه أمر رئيسي تم إنصافنا فيه تسمع كلمة الله غالب اسمك مش موجود. يعني إلى اليوم مازلنا نستنى في إجابات الاعتراض، نستنى في لجنة، ومن لجنة لجنة تقريبا وصلنا إلى عام وخمسة أشهر احنا مازلنا ننتظر في اللجنة. إلى اليوم ما ريناش إجابات واضحة على اعتراضاتنا، خاصة إجابات مكتوبة.
2: مدام شيماء، اليوم السادة والمعلمين النواب هذوما اللي خارج قاعدة البيانات فيهم شكون مازال يدرس معناه يعمل في النيابات متاعه ولا لا؟
3: لا طبعا السادة خاطر
2: يباشر مازال مباشرين. اي
3: الأمر الرئاسي وقع تقسيم النواب على دفعتين، الدفعة الأولى اللي هما الدفعة معناها النواب المباشرين، والدفعة الثانية اللي هما غير مباشرين. احنا ننتمي إلى الدفعة الثانية اللي هما غير مباشرين وقت إصدار الأمر الرئاسي. يعني احنا اليوم وقت وقع الاتصال بالمندوبيات حكينا الاعتراضات نتاعنا، درست المندوبيات الملفات نتاعنا ملف ملف، كل شخص إذا عنده الحق تم إنصافه، وقعت جلسات معناها وحتى صارت محاضر جلسات رسمية تم إرسالها إلى وزارة التربية. حتى الإداريين بدورهم في وزارة التربية وعلى رأسهم المسؤولين المكلفين بمتابعة الملف نتاعنا والتدقيق فيه خدموا خدمتهم وحشروا وصارت الدراسة وصار التنظيم تاع الملفات. لهنا السؤال الحقيقي أستاذ شنو؟ إذا الملفات الدرس والاعتراضات تحسمت وإذا الناس اللي عندها حق وقع القبول، علاش التعتيم؟ علاش التأخير؟ علاش الناس إلى اليوم ما تعرفش مصيرها؟ خل معناها احنا شنو طالبين؟ خلي كل شخص يعرف الإجابة بوضوح، يا إما مقبول الملف نتاعه ومن هنا يكون الاستثمار الحقيقي في تكوين المربي اللي كان تحب تستثمر في التعليم، قم بتكوين المربي، ولا حتى احنا نعمل تكوين خاص.
2: من وقتاش بالضبط قدمت الاعتراضات مدام شيمة؟ من
3: في الاعتراضات قدمت منذ 7 تاريخ ظهور صدر البيان 7 فيفري، قدمنا الاعتراضات في 9 و10 فيفري، احنا من معناها من
2: 3 أشهر 4 أشهر تقريبا
3: بالضبط. لكن من المضحكات المبكيات اللي جوست بعد البلاغ نتاعنا وقع صدور الكابيت اللي درنيير ما وقع التصريح في عدد المترشحين بين معادل 66,125 وقع دراسة ترشحاتهم، المقبول مقبول المرفوض مرفوض تم إعلامه. علاش معناها ملفات في معادل 66,000 تم دراستها في فترة وجيزة ألور كو ملف فيه ماكسيموم 500 معناه شخص مدعوم بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية فيه اختصاصات المنقوصة العربية والمات والتذكير الإسلامي إلى اليوم معلق. يمشيوا للمندوبيات يقولك مازال ما جينا شيء، يمشيوا للوزارة يقولك سيبون أنا بعثنا كل شيء. احنا مش فاهمين علاش قائمة معلقة، شنو المانع الحقيقي يعني، علاش الصمت؟
2: دونك نفهم مدام شيمة من من من وقت تقديمكم للاعتراضات ما فما حتى تواصل مع سلطة الإشراف؟
3: لا، من وقت تقديم الاعتراضات الحقيقة تواصلت، معناها تواصلنا مع سلطات الإشراف العديد من المرات، لم يتوقف التواصل مع في إطار تحركات جهوية أو في إطار تحركات وطنية من قبل التنسيقية. لكن في نفس الوقت ديما عنا نحن وعود معناها التصريح بالقائمات، واللي اللي عنده حق راهو باش يجي وشوية صبر وكملوا الدفعة الثانية. وبعد لقينا روحنا دخلنا في كافيس تم فرزو، بعد الكافيس دخلوا يعديم وكنجيو يتم إصلاح حتى امتحانات الكافيس، وأحنا إلى حد الآن 500 معترف مشمولين بالأمر رئيسي عدد 21 التوى مازال لم يغلق ملفهم، مع العلم أنه إذا لم يغلق ملف المعترضين 2006-2024 هذا بما معنى أنه الأمر الرئاسي لم يطبق بحذافيرهم، وهذا مش قولي أنا، هذا المتفق عليه في عام في سلطات الإشراف.
2: دونك يعني كي باش نلخصوا، دونك تحس وكأنه فما تهميش وعدم إنصاف ربما الملف متاعكم مدام شيمة؟
3: أستاذ احنا رسالتنا واضحة، احنا المعترضين 2006-2024 مشمولين بالامر الرئاسي وببلاغ تحيي، الوثائق تم التدقيق فيها، الشهائد العلمية حتى تم التدقيق فيها، اثبتت حقوقنا. طبعا ما عادش فما مجال حتى مجال لا للتهميش لا للتعتيم، خاطر بالحق سبق وتظلمنا من التعتيم، المندوبية تمشي ما تلقاش المعلومة. اليوم ما نجمش اللوم على واحد في اقصى جنوب تطاوين، يمشي المندوبية او معناها بتطاوين او جهد، مش نذكر في مندوبي تطاوين، لكن خذينا فار اكزامبل، ما ينجمش يعرف الاجابه كتابيا على الملف نتاعو، خاطر كي تجاوبني شفوي عباره انا شريت ارض وانا ما عنديش الملكيه، اي انا الارض هذيك انا ملكها، اي اوكي وين الملكيه؟ اعطيني اجابه كتابيه على الاعتراض. انا فرضا يا سيدي اسمي يتنحى، انا ناريخ في الرونتري في الرونتري هذه الجايه، فرضا انا ما لقاش اسمي، انا باش معناها نعاود نجري على اسمي، ما اعطيني انت قبول ملف او رفض واسباب الرفض نتاعو. احنا توا استاذ قاعدين في حلقه مفرغه ضائبيا، مندوبيه مازال ما فما حد شيء، الوزاره وعدونا الحقيقه بتنزيل القائمات، لكن احنا مع صدور هذه الكافيس ومع المبادره اللي عند الوزاره في انتداب الاساتذه والمعلمين النواب اللي يتمنى لهم التوفيق، كان الاولى والادرى والمعناها والاجدر انه تستوى ويغلق من الأمر الرئاسي عدد 21 يتم دراسة الاعتراضات اللي وعدنا بها السيد وزير التربية في 20 نوفمبر أمام الملأ وأمام مجلس النواب بتسويت وضعيتنا، ثم الانطلاق في دراسة 66,120 ملف، يعني ملفات حوالي 500 ملف وزارة، معناها تفاديا هذا الكل يا أستاذ تفاديا الإشاعات. الحقيقة نحن ولينا ندخلوا ما نمشي من بيت ما فما حد شيء، تدخل فيسبوك تلقى زملاء المعترضين.
2: دراسة الملفات هذه معقدة شوية، فيها تعقيد ربما
3: معقدة بتاتا، لأنه الوثائق موجودة سامبل كليك، تعرف الوزارة اسكو هذا عندها دي علاقة شغلية ولا ما عندهاش علاقة شغلية، في بي كومبليكي انه تثبت في الشهادة العلمية نتاعنا صحيحة والا مزيفة، وهذه تعديناها وتجاوزناها المرحلة هذية. نحن اليوم إذا كنا ندخل أنا الفيسبوك نلقى زملاء من المعترضين يقول لك تم تعييني في مارس وأنا من المعترضين استنى في التأشير، وبعد نمشي المندوبية والوزارة يقول لك لا ما لم يتم تعيين أي شخص من المعترضين، وهما بتعلة المعترضين يقول لك أنا خديت لكسي. احنا مش فاهمين على الوزارة انه تنزل القائمات، تحط القائمات فيه التامبون تاع الوزارة والتامبون تاع المندوبيات كما صار مع الدفعة الثانية. هذا قائمة الناس المقبولين، المرفوضين اكيد عندهم اسباب فمش حتى داعي للشوشرة اذا كان عندك حق تو تاخذه. وبعدها يتم اذا كان فما بوسيبيليتي تاع تكوين، فماش بوسيبيليتي تكون الناس حاضرة للعمل في سبتمبر ويتم بالحق انجاح السنة الدراسية. علاش معناها كاينه قالوا ويني ودني قالوا هاي معناها احنا نعملوا في امتداد للكابيس بالمات الور كان عندي 500 ملف لا ماجوريتي مات وعربيه وتفكير اسلامي وفيزياء. معناها احنا مش مفاهمين الحقيقه البوادر صحيحه في تسويه الملف نتاعنا، لكن احنا طالبين انه نحمي انفسنا باجابه بقائمات كتابيه واضحه يظهر فيها اسم المعترض انه مقبول النيابه نتاعو. واذا كان شي تم تعيينه معناها في سبتمبر او في فتره ما احنا ما عندناش حتى اشكال، دونك انت تعترف اللي انا انتمي للامر الرئاسي واللي من حقي التسويه على معنى الامر الرئاسي عدد 21.
2: ما دام شيء ما باش تخيروا تواصلوا ربما التريث ولا فما تحركات في الايام القليله القادمه ربما للضغط اكثر لحلحله هذا الملف نهائيا.
3: شوف استاذ اللي اذا كان اليوم المعترض ما يعرفش مصيره شنو مقبول ولا مرفوض، حياته معلقه معناها باللي مش فاهم روحه اسكو ينطلق في تكوين نفسه ويحضر نفسه في التدريس او انه يقيس من حتى الكابيس. احنا المعترضين لم نشارك في الكابيس ما نعرفوش احنا اذا كان ملفنا تم قبوله ولا تم رفضه، لهنا باللي يكون معناها تمئنات من سلطات الاشراف اللي احنا عندنا ثقه كبيره فيها، باللي يكون تمئنات من المنسقين الجهويين او المنسقين الوطنيين. لهنا بينه وبين نفسه يكون خايف على روحه يحب يفهم الوضعيه نتاعو. الحكايه راهي مربوطه تو سامبلومون في امضاء وبرنت، ماهيش مربوطه في حد شيء. تم الدراسه، القائمه حاضره على المستوى معناها على مستوى المسؤولين. احنا مدى بينا معناها في الفتره القادمه نفرحوا الاساتذه والمعلمين انه رجع لهم حقوقهم كما بالقرار الثوري اللي فرحنا به رئيس الجمهوريه. اذا كان من هنا الى اخر السنه الدراسيه او من هنا الاسابيع القادمه ما ريناش بالحق معناها اجابه واضحه من خلال القائمات، طبيعي جدا انه احنا باش نقوموا بخوض كافه اشكال النضال اللي يكفلها القانون.
2: كل الشكر ليك مدام شيماء، يعطيك صحة، بارك الله فيك. مدام شيماء النفاتي المنسقة على الأساتذة المعلمين النواب خارج قاعدة البيانات، حاولنا بطبيعة من خلال هذا التدخل نذكروا بهذا الملف ونشوفوا أهم ربما المستجدات فيما يخص المطالب هذه والملف الحقيقة اللي طوالت الحقيقة المدة متاعه، وإن شاء الله الملف هذا يتسكر نهائيا وكل واحد بطبيعة يخو حقه لأنه الحقيقة ظلم مش باهي. وإن شاء الله بطبيعة في الأيام القليلة القادمة نسمع خبر يفرح في هذا الملف. باش نخرج وحنا فاصل، هذا بطبيعة كان حديثنا في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية باش تكون سبور وحديثنا على تتويج نادي كرة الطائرة بمساكن بلقب كأس الجامعة فريق الأواص. بطبيعة إن شاء الله ضيوفنا بعد شوية في برنامج القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
1: كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 3

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8. انتم تسمعوا في القناص على لرم افهم.
3: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و25 دقيقه. نسلم عليكم الناس كل، سعيد برشا بضيوف اليوم من نادي مساكن لكل الطايره، سي شاكر غزال نورتنا. سي شاكر مبروك التتويج، شكرا لك على تلبيه الدعوه ومرحبا بك.
4: شكرا سي مهدي وبارك الله فيكم وعلى الاستضافه
3: مبروك لمساكني الكل.
4: مبروك لمساكني
3: أكيد، فرحة الحقيقة متميزة، وخاصة نحكي على مستقبل باهر إن شاء الله يكون للجمعية. سعيد، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا
5: بوجودك، يعطيك الصحة أخويا مهدي، ونشكركم على الاستضافة هذه.
3: وكل الشكر ليك زاد على تلبية الدعوة. محمد بن عبد الجليل قائد فريق الوسط، أهلا وسهلا ومرحبا. جس بعد شوية تقرب ديما الميكرو شوية، يعطيك الصحة، مبروك التتويج محمد.
6: عايشك سي مهدي وإن شاء الله من حسن لأحسن ديما
3: إن شاء الله. بيه نبدأ معك سي شاكر. نقولوا احنا الخدمه راهي ديما تعطي نتيجه، مع الصبر، مع هيئه متكامله كيما حكينا في اللوف، ربما وقت تكون فما امبيونس باهيه راهو ما تخافش، التتويج لازم يجي.
4: صحيح سي مهدي، هذه بالحق الصفه، الوصفه بلوتو، الوصفه متاع النجاح هو الديمومه في العمل، الفريق المتكامل، فما اون فيزيون، فما ان بروجي، فما لاعبين زاد يحبوا يوصلوا، فهمتني؟ وعندنا 8 سنين تخدم، من 8 سنين نخدموا توا الحمد لله. كل مره نعملوا حاجه جديده، جبنا سيناري بروكينغ هولندي، رانا في منتخب هولندا في الثمانينات وعنده من الخبره والحنكه. الحقيقه هو صديق وزميل لينا، معنا في النجم الساحلي، وقبل ما انت باش يجي لهنا تونس تعجبه برشا، يقري في ولاده لهنا، دونك باش عطيناه زمام الفريق نتاع الاواسط، هو كما نقولوا احنا خليط من من اللاعبين، فيهم الاصغر فيهم الاواسط، وان شاء الله عم جايات له زاده من الاداني. ان شاء الله ناويين عم جايين نعملوا فريق اكابر، ونشكر كل الداعمين وكل المسيرين وكل المدربين اللي حققنا ان شاء الله اول انجاز لمساكن كره الطائره بتتويجنا باللقب. هذا لقب بهياس للاواسط، لانهم هم اللي بداوا، معناتها 8 سنين تاني هم اللي بداوا يتمرنوا وبداوا، دونك تتويج نهديو لهم.
3: سي شاكر، تعاقد مع اريا بروكينغ، دونك مع التجربه اللي عنده، لقيت صعوبه باش تقنعوا ولا بالبروجي اللي عندنا في مساكن فيما يخص الفوليبول؟ كمان معنا اسم كبير
4: وخبره كبيره وحنكه كبيره، هو الحقيقه كما قلت لكم يحب سوسه برشا، خاطر رانا في النجم الساحلي مده 3 سنين
3: الجانب هذا تهني تالي
4: صحيح، ويحب هو لتريتي، يحب يستقر في تونس. دونك حكينا على مبدا انه مساكن كره الطائره فريق شاب، فريق عنده امكانيات ماديه محدوده، ما لازمناش نجاوزوها، دونك احنا عطينا العرض نتاعنا وقبل، فهمت؟ وفرحان هو برشا، فرحان اللي يدرب في وليدات،
3: لقى ظروف وفرت له الظروف سي شاكر فيما يخص الاجواء، الامكانيات ربما لل
4: التدريب. الامكانيات هذيك هي معناتها نتاع تونس، ما نكفوش على رواحنا، معناتها
3: كان راضي هو بالاجواء، معناها كان فرحان بال
4: هو اندمج من نهار الاول، اندمج معهم من نهار الاول. فما الحقيقه فما اختلافات، خاطر انا في فرنسا ولا انا في بولونيا، فما اختلافات نتاع تقاليد نتاع تربيه نتاع كذا، لكن اندمج وعرف كيفاش يسقل الفريق هذا، يسقل معناتها محمد كان لاعب ضارب ولا ليبيرو، وعنده ان شاء الله من المستقبل ليبيرو يكون من احسن ليبروات في تونس، فهمت؟ ممكن احسن واحد خاطر عنده لي كاليتي. ادم كشيش كان لاعب معناتها موزع ولا مركز 4، معناتها بالحق غير من المجموعة غيرها 360 درجة، وكانوا كل قابلين معناتها الفكرة هذه. وبتبيع كي انفوا يقبلوا هم اللاعبين معناتها النتيجة انه
3: اكيد
4: نتوجه ان شاء الله.
3: اكيد سي عماد، الوصفة اليوم السحرية الحكاية هذه سي شاكر اكيد ما جاتش من فراغ، نحكيه على 8 سنين سي شاكر،
4: 8
3: سنين معناها العمل المتواصل، تعب يعني بشكل يومي، برشة تضحيات منكم كهيئة مديرة، ونحكي ربما حتى على الأولياء والصغيرات اليوم اللي وصلوا يعني للمرتبة هذه اليوم، وهذا التتويج اكيد ما جاش من فراغ، فما برشة حاجيات اليوم خليت اليوم التتويج هذا موجود.
5: كلامك صحيح، الوصفة هي ديمومة، والغرام بالكرة الطائرة، بالإضافة بصراحة العمل المتواصل والحوار. احنا كندينا كما حكينا حتى في الأوف ديما فما حوار، أي جواري نجم ينقد علاش هو ينقد باش يصلح، واحنا نقبلوها بحاجة معناتها بكل فرح، باش انه هذاك حس كل واحد يمس حاجة راهو ينجم يفيدك من تكامل المجموعة. والحمد لله الصبر ما يخفيش عليك، وانه توا سنة احنا عنا ولا برسك عنا 13 فريق كومبيتيتيف، راهو يزم ياسر تعطير، يزم ياسر برمجة، يزم لوجيستيك، بدينا من الاول احنا اكاديمي بنات ولاد، تو ما شاء الله عندنا الاكاديمي والوزير والليكول والبنجما والليكول والمينيم والكادي والسنيور بنات والجنيور ولاد، معناتها مجموعه بكلهم قاعدين معناتها ديزيكيب كومبيتيتيف. هذا يزم ياسر خدمه، والحمد لله معناتها فما ثمره، فما فرحة تو وصلناها إن شاء الله. إحنا كما حتى وعدنا في وقت طلعنا بالسنيور للوطني راهو ميزنا ميزات الخدمة وميزات الكذا، والحمد لله تو حتى في كل واحد باقي تراو في نفس الوجوه معناتها موجودة. هذا مش أنه فما غرام وفما كونتيبي
3: وفما ثقة،
5: فما ثقة الحمد لله
3: ثقة.
5: وإحنا ميزنا نوعد وميزات فما خدمة، بالحق ميزات فما خدمة، راهو إحنا ما نوقفوش في الصيف، في الصيف نولي عندنا حاجة أخرى رفورسمو فيزيك، فما البيتش فولي، فما دورة في بيتش فولي، ديما موجود الخدمة والخدمة والانضباط والمسؤولية
3: هو اللي يعطي النتيجة،
5: تعطي النتيجة.
3: محمد بن عبد الجليل قائد فريق الأوس، نحكيو على ماتش الفينال ضد الترجي، دونك مباراة كانت صعيبة بالنسبة لكم، كنتوا يعني متأكدين من الانتصار في الماتش هذا ولا؟
6: لا، اول حاجه دخلنا المباراه دخلنا معناتها واثقين من رواحنا، قلنا باش نربحوا الماتش وباش نهزوا الكاس ان شاء الله، ونشكر زاد اصحابي معناتها على الماتش اللي عدوه، فهمتوا ما كنا واثقين من رواحنا الكل.
3: جيت فتره متاع شك ولا كانت الحقيقه التركيز كان واضح ومتاكدين من
6: كنا داخلين متاكدين انا باش نربح، فهمت، وكنا معناتها الترجي فريق باهي معناتها ويلعب، كلنا متاكدين اللي احنا باش نربحوه معناتها داخلين كان على الانتصار.
3: سي شاكر كيف شفتوا الماتش هذا؟
4: والله يعني الحقيقه انت ربي ما كنتش موجود معاهم،
3: متابعت راك اكيد
4: تابعت صحيح
3: بي احسن، هو ما كنتش حاضر ربما خير، كنت متخوف ولا قلت يا ليتني كنت موجود؟
4: كنت الحقيقه نتكلم فيهم ونشوف قداش النتيجه وكذا. شوط الاول كان لينا احنا فهمني الحقيقه، الشوط الثاني ده كذلك، وقعدنا نسال واسكو فما ماتش كما نقولوا احنا لابير، خاطر كي لا قدر الله نخسروا اسكو فما ان اوتر ماتش يتلعب الثالث ولا يمشوا باللي سيتا فيغاج، هذاك شنو قعد نسال اني في المدير الفني وكذا. قالوا لي معناتها تربحوا دوسات تهزوا الكاس، دونك اطمئنت وقتها هزينا احنا دوسات، اما قلنا علاش لا ننهيو معناتها التتويج هذا، ننهيو بالمباراة فوز في ضد فريق اسم كبير، فريق يلعب في زواوي مش سهل، دونك انك تربح زاد فريق الترجي في زواوي حقيقة التتويج عنده نكهة خاصة. الحمد لله الولاد بقصروش الحق، روح قتالية كبيرة،
3: عنده تاريخ كمان الترجي زاد في كرة الطائرة وفي التكوين وفي اللاعبين وفي الأسماء،
4: اسم كبير ومساكن مهما يكون معناتها فريق شاب لكن عنده اسم كبير زاد.
3: قاعد يكتب في اسمه من ذهب يعني في في السنوات الأخيرة.
4: هو فريق شاب لكن كيمشي
3: فرد روحه
4: كيمشي فرد روحه صحيح.
3: محمد جيس حبيت نرجع لك فيما يخص الأمبيانس في في في في المجموعة، كيفاش علاقتك مع أصحابك، كيفاش تتواصلوا مع بعضكم، الأجواء هي كيفاش تحكيوا في المقابلات، كيفاش ربما تحفزوا بعضكم في المقابل.
6: الله يا الأجواء بينات بعضنا طيبة البرة في التيران وفي وسط التيران زادة خاصة في وسط التيران أكثر فهمت، ونشجع بعضنا ديما ومعناتها ما فماش شكون يطيح المورال الأخر ولا حاجة فهمت، وديما ملحمة واحدة مع بعضنا فأي واحد يغلط نوقفه معه.
3: سي عماد في تواصل يعني بشكل نقول احنا تقريبا مستمر مع العائلات متاعهم مع الأولياء متاعهم، تابعهم فيما يخص ربما القراية، فيما يخص ربما أي أشياء أخرى تهمهم وتهم نجاحهم ربما في الحياة بصفة عامة ولا في الرياضة؟
5: احنا ديما بسك الكرة الطائرة نقولوا عائلة، العائلة الحقيقة ديما الأولياء والفهم التواصل وفهم ان شاء الله انسجام، هما زادة واثقين في النادي واثقين في المجموعة الكل. امس كان شفتهم البارح مثلا في عملنا احتفال صغير معناتها في الحصول على الكاس الجامعة، كانوا كلهم فرحين وكانوا معناتها الاولياء هم الكل بدينا بهم احنا التو يقعدوا ديما معناتها الاولياء باز من الجمعية بالإضافة الحقيقة للرجال الأعمال اللي بصراحة وقفت معنا ديما، حتى أنتم كعالميين بصراحة
3: هذا واجبنا هذا
5: ما قصرتوش في كل مناسبة الحقيقة، وهذا احنا أمس خذينا تحصلنا على الكاس واليوم في استضافتكم مشكورين. ونرجع حتى للمقابلة أمس حتى بتاع الترجي، الترجي في الذهاب في مساكن ربحنا 3-1 في الرتور في زواوي البارحة، حتى دعمت الفريق بتاع الأوسط بالمجموعة من الأكابر كيف العياري سنترال بتاعهم كذا معناتها، حتى قبل المقابلة حكيت حتى مع المدرب قال لي اليوم باش نربحوكم، قلت له احنا باش نلعبوا، اما راهو احنا الماتش درسنا الأخطاء متاعنا بتاع الماتش اللي فات راه باش نعملوا طرح ما خير إن شاء الله، وكانت هكاك بدأت بنكتة والحمد لله. الولاد بالحق رجال قلنا لهم التيتر هذي نحبوا تاخذوها ليكم قبل الجمعية وجاوبوها وفرحة الحمد لله. وكما نرجع لك للواحد راهو الأولياء احنا ديما هذا كل الدعم الأساسي للجمعية.
3: سي شاكر كونيسير وتكنيسيان في الفوليبول، ثم بالحق أسماء من غير ما نذكر معنا، ثم عناصر اللي تشوفها يعني عناصر نقوله تنجم توصل في الفولي في تونس من غير عاطفة؟
4: لا لا
3: فما
4: احنا أول ما عملنا النادي احنا قلنا ستان كلوب فورماتور وعنا الأسس متاع الكلوب فورماتور، عنا دي زنترينور اللي بسامي لاعبين وتو يسون تران دو سو فورمي ان كونتينويتي، عنا برش لاعبين في المنتخب، احنا برشا ما يقارب 10 لاعبين ولاعبات في المنتخب فهمني، وطريقه نتاع البدايه ماشي طريقه نتاع تو زاد خطر بدايه تاسيس بدايه نتاع معناتها لازم تجذب ناس باش يلعب كره طايره باش تعرف الكره الطايره. تو المرحله الثانيه هذه سي لا ديتيكسيون دي جوار اللي دي زيليت، احنا نقولوا لي زيليت اللي كما نقولوا نهار آخر مش يكونوا في المنتخب يلعبوا البرة، حتى الديتكسيون تكون معناتها بطول معين، فما دي تيست يصيروا تخطينا المرحلة متاع التعريف بالنادي، تو مش تعدوا مرحلة متاع تأسيس نادي اللي مش يكون إن شاء الله في المستقبل القريب مش فهمت تقع بنات طويل ولاد طويل في المنتخب فهمت. وتأكيد على كلامي توا الكلاب النادي تعرف ولا يجيونا حتى من برا، عندنا بنية ما شاء الله تبارك الله 2011 متر 90
3: ما شاء الله
4: جاتنا هي واحدة واحد كانت تلعب في التنس 8 سنين قالت لي نحب بدل فولي وين مش تمشي من حمام سوسة نمشي المساكن سنتان كلوب فورماتور نوصل معه.
3: بالنسبة لكم سي شاكر التكوين والتتويج أو النتائج مرتبطة ببعضها ولا لا ولا فما أولويات؟
4: مرتبط بعضها لخطر شوف صغير ذي كان يهزش مش يقلق ويقولك نحب نحاول النادي أنا نحب النادي ما خير وكذا ونطمح ما خير فهمت. ولذلك لازم نكون فريق la formation des cafés les jeunes elle continue ou la formation des entraîneurs aux adhérents même via tawassul ou لازم نتعمل الفريق اللي يلعب في الأكبر في الأكبر في الناسيونال A في الوطني A باش صغير كيشوف اللي أكبر منه يشوف فيه يلعب ضد الترجي يلعب ضد النادي الصفاق كذا ويربح ولا يعدي مقابلة باهية يعني مغروم يقول لك نحب نوصل حتى أنا.
3: سي عماد تخموا في السنيور ذكور
5: بحول الله احنا العام الجاي إن شاء الله ناويين باش نبداو أول موسم بالذكور.
3: جست أقرب شيء الميكرو سي
5: باش أول موسم بالذكور على المستوى تاع الاولاد نتاعنا اللي شفناه معنا وشفنا القاعدين تبعوا في الوطني باء اكابر معناتها تو ولين جاهزين بحولاه ونجموا نلعبوا ونعملوا حاجه ان شاء الله سنا باش نخدموا على الموضوع هذا احنا العام الجاي بحولاه عنا اكابر وإن شاء الله ناويين باش نعملوا زادة باش نخدموا باش نعملوا حاجة باهية للمساكن وللأكابر إن شاء الله
3: إن شاء الله. سي شيك في نفس السؤال هذا معناها ربما يقول عنا من الإمكانيات اليوم حاضرين اليوم كنادي كرة طائرة بمساكن باش يعني من كل جوانب باش تعمل فريق كبير يعني فيما يخص التدريبات زاد الكوميام تعرف باش يتبدل تو كل شيء لازم ربما اكثر عدد حصص من التمارين فيما يخص الامكانيات الماليه زاد كيف كيف
4: صحيح هو لوجستيا معناتها باش ياخذ يتمرنوا كما نقولوا احنا ثلاثه حصص في القاعه المغطاه خاطر ما معناش الامكانيات الحقيقه تحب ولا تكره لكن الاضافه هي ان بريباراتور فيزيك ان شاء الله خاص بالاولاد خاطر وقيت باش علاج دو اواسط خاطر هما اواسط باش يلعبوا في الاكابر وقايد باش كما نقولوا يخدموا معناتها بزاد رانفورسمون مسكولير افيك ان سبيسياليست باش ديسي اون فادير 3 سون 4 سون تلقاو جاهزين للصعود ان شاء الله للوطني ماديا ماديا لازم نخدموا احنا رواحنا زاد كمسؤولين نخدموا على رواحنا ونجيبوا الفلوس خاطر بالطبيعة باش يلعبوا زوج مقابلات في الأسبوع باش يلعبوا أواسط يوم الأحد ونهار السبت باش يلقاو روحهم يلعبوا زاد أكابر يوم السبت ضد فرق معناتها في المستوى ولا أكثر منا في المستوى احنا حابين نعملوا الأكابر لأن جاهزين كالولاد جاهزين معناتها ونيفو دو ليفيكتيف جاهزين avec un entraîneur expérimenté un préparateur physique و بزيد ماتش ويت لازم يلعبوا بزيد في مستوى اعلى باش نجموا يتحسنوا.
3: هذا فيما يخص بطبيعه الاكابر زاد كيف كيف سي شاكر ما زالت عندكم برشا التزامات يعني الموسم هذا مازال فما يعني ربما تتويجات اضافيه ان شاء الله في باقي الاصناف.
4: صحيح انا البارح مركز زاد فما مركز النهوض الكره الطايره بنات واولاد ترشحوا للنهائي سما المهرجان الوطني للمراكز النهوض اللي احتضنتها مدينة تقليبية والبنات جاءوا 50 على النطاق الوطني والولاد لعبنا نهائي ضد قليبية في قليبية والحكم قليبي ومن زيش
3: نحكي لك قريت التدوينة شفت
4: الحكم عمل كما يحب
3: حكيتوا على انفياز
4: الله يسامحه فهمني لكن ولادنا الحقيقة متربي روح قتالية كبيرة برشا كبيرة برشا معناتها هما ربحوا الكأس لكن احنا ربحنا حب ما تحب محبة الجمهور والفرجة والجرينتا والرجولية قعدوا بهتين قعدوا بهتين في الولاد متاعنا بصفة غريبة كالروح هذيك نجيبها فهمني بالنسبة لينا توجنا احنا توجنا في الولاد وخذوا كأس وخذوا ميداليات الولاد الصغار ومازالوا عنا ثلاثة نهائيات في الصغريات في الصغريات أنا نهائي كاس نهائي بطولة نهائي الكاس الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله نهزو احنا خطنا نعبد فريق المرسل اللي ربحنا مرتين وبالنسبة للأداني لازم نخدمه أكثر ونركزوا أكثر باش نجموا نهزوا بطولة نهائي بطولة تونس.
3: سي عماد في ظل ربما الحكاية سي شاك الكل ما شاء الله معناها مع التتويج هذا ربما ننتظر تتويجات إضافية في نادي كرة الطائرة بمساكن رغم الضغط الموجود على القاعة المغطاة مشاكل ربما وأيضا ما يخفيكم زاد الصعوبات المالية نصور على غرار كل الجمعيات الرياضية اللي موجودة في مساكن.
5: ديما في كل فان سيزون تلقى فما اشكاليات هذيا. احنا الميديا اما الحمد لله قاعدين نحاولوا الحقيقه, قاعدين فما الفتره هذه فما قاعدين نتصلوا بالمستشارين ورجال الاعمال اللي ديما الحقيقه ديما نقول ندقوا الباب لان نلقاو الحقيقه واثقين في الجمعيه هذه. الصاله قاعدين نحاولوا الحقيقه معناتها بالتنسيق مع الاخيان في كره اليد وكره السله باش نقسموا الاوقات, معناتها خاطر مساكن كبيره بصراحه وقاعه واحده شويه عليها. احنا كان جات فما حتى نيكس بتاع اونترينمون بالحق راهو بكلنا مش احنا برك فولي الكل نجم نعملوا في الباسكيت, زاد فما مجموعه طيبه الكرة اليد ان شاء الله زاد كان ان شاء الله نتمنى لها الخير خاصه عند مقابله هما نذكر
3: في البراج
5: تاع البراج نتمنى لها الخير. اما ديما القاعده عائق لينا الكل كان مجموعات
3: هذا كما في الصيانه ولا حاجه وكما تسكرت
5: الصيانه هو فما صيانه شنو فما في بالي خويا شكر اللي في بالي وانه فما الصفه هذه فما صيانه. احنا باش نحاولوا في الفتره هذيك باش ننتقلوا للشط ونعملوا بيت فولي باش ما نقفوش, خاصه كما قلنا احنا عندنا ناويين على ليكيب اكابر وكبريات زاد لازم يقعدوا ديما في نفس النسق ويقعدوا ديما يحافظوا على اللياقه نتاعهم والتكنيك نتاعهم. في كل رياضة بصراحة فما تعب فما
3: أكيد.
5: فما في الوحد
3: سي شاكر فيما يخص الفلوس
4: الفلوس
3: سابة الأمور في الجمعية
4: والله فما مستشارين قارين وعندهم وزن كبير في النادي وزن كبير برشا سي المنصف وسي الحبيب يقولوا له يرحم الميمة اللي جابتهم الحقيقة هما داعمين ب50% من المصاريف النادي. فما مستشارين اخرين حقيقه قاعدين يعاونوا فينا كل عام ايمانا
3: بالبروجي
4: بالبروجي وبالصوره نتاع النادي وبصوره مساكن كل طاري يحبوا برشا مساكن رجال اعمال مساكن يحبوا برشا مساكن كي يلقاو حاجه ناجحه يدعموها ويمشوا معها يقولك نمشي معاك وزيد يدعمك ميسيبكش ميخليكش وحدك
3: أكيد.
4: وهذا يعني ده سي عماد وكل مسيرين يدا إن شاء الله للرجال أعمال بالشيخ في وقفة مع النادي هذا النادي اللي هو لؤلؤة الساحل إن شاء الله قريبا اللي مش ينور إن شاء الله الساحل في الكرة الطائرة بالشيخ معنا
3: بشيلي رقم صعب
4: مش يوقفوا معنا معناتها يدخلوا معنا للنادي يجي ويتفرجوا
3: شوالي رقم صعب سي شاكر في القريب ان شاء الله النادي كرة الطائرة بمسك
4: والله
3: هذا اللي نشوفه فيه ان شاء الله احنا متفائلين خير الحقيقة محمد يعني بعد التتويج هذا اكيد الطموحات كبرت تخموا حتى في السنيور تخموا اكيد عندك برشا اهداف
6: ان شاء الله مالا ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله كان عملنا سنيور معناتها حاولوا نخدموا على رواحنا ونجيبوا كاس اخر ان شاء الله نجيبوا كاس تونس فهمت علاش ما نصعدوش الوطني
3: ان شاء الله. ثم مساج اللي متحبة ربما توجه به لاصحابك زملائك في الفريق حتى الاصناف الاخرى اليوم باش ربما يكملوا على نفس الطريق اليوم وتتواصل التتويجات في الفريق.
6: والله اول حاجه نحب نشكرهم على التتويج هذا ساعة معناتها مع بعضنا كل وأنت نخدمه على رواحنا ونجيبه تتويجات أخرى إن شاء الله
3: إن شاء الله. سي شاكر ربما رسالة زادة مهمة اللي حبيها لأنه مهم خاصة في مقابلات مهمة نشوفوا عديد تكون أكبر شوية في القاعة المغطاة تشجعوا الصغيرات هذوما اللي كما قاعدين نشوفوا النتيجة ديما موجودة
4: الحقيقة فما جماهير قاعدة تجي ومواظبة ويشجعوا بقلبهم بربهم أنت فما انتماء فما حب للفريق لكن مش بكل العدد الكافي إن شاء الله عام الجاي واللي بعده إن شاء الله نشوفوا الصلاة معبي علاش لا وجمهور كرة الطائرة هنا في مساكن راقي جدا راقي معناتها يتفرج ويشجع والحمد لله إن شاء الله معناتها نعملوا اون باز متاع جمهور زاد خطر مش سهل إن فريق 8 سنين مش يعمل لك قاعدة جماهيرية معناتها كبيرة في غضون 8 سنين. إن شاء الله في المستقبل نشوفوا على قليلة المدارج اللي مقابلة إن شاء الله قوم عمبي هكا يشجعوا بكل روح رياضية. نحب ربي
3: نيدا
4: لا بلوتو الفريق الأوسط فريق ممتاز جدا كما يحكي محمد بكري اللي هو عنده ملحمة كبيرة برشا. يذكرني بفريق فرنسا وقت سألوه إيرفين غابيت لو ميور جوور دو موند قالوا سي كوا معناتها علاش غادي نتربحوا, قالوا نو سوم دي بوت معناتها أصدقاء معناتها معنا فترة كبيرة مع بعضنا يقرون بعضهم يعيشوا مع بعضهم مستجدات وكذا. اللي حطوا فيهم
3: عشرة
4: صحيح اللي حطوا فيهم كما قالك محمد قائد الفريق قالك احنا نشجعوا بعضنا حتى اللي يغلط يمشيوا له فهمني. وهذه بالحق من سمات الفريق القوي ان شاء الله في المستقبل مش هتعطي ثمارها ومش يكون فريق قوي جدا ان شاء الله باذن الله, خاطر اللحمه هي اساس
3: أكيد.
4: القوه ان شاء الله.
3: سي عماد ماشي ميساج ربما
5: نرجع لها بعد اذنكم معناتها خاطر في ما يخص الموارد احنا زاد نتمنيه من سلطه الاشراف المتمثله في الوزاره والمندوبيه والبلديه انه أكثر لفتة الحقيقة خاصة العام الجاي معناتها الأكابر راهو يزموا أكثر دعم والكبريات هم مش مقصرين الحقيقة في الوحد, أما ديما المبالغ المقدمة للجمعية متاعنا واحد معناتها
3: بعيدة
5: بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة ويلزم التفكير فيها ويلزم إعادة
3: سي شكر. صار ترفيع في المنحة بتاع البلدية هي ولا؟
4: والله صار ترفيع لكن احنا طلبنا كما نقولوا احنا اون سوم معناتها كذا قال لك ما نجموش ودرا شنو قلنا له راهو فريق وصل الوطني ايه معناتها فتيات وعنده 13 فرع فهمني الحقيقة الأحلام والفيزيون بتاعنا لا تتماشى مع الدعم المادي متاع البلدية ولا حتى متاع الوزارة فهمت. هذا هو نتمناه البلدية عم جاي ترجع تشوف الجدول متاعها تعمل إعادة جدول متاع المنحة وفريق مساكن هذا كل طائرة أخيقة ولا أصبح يشرف مدينة مساكن
3: وإن شاء الله خموا في قاعة إضافية زيادة حتى تعتمرين ولا
4: إن شاء الله هذه أول حاجة
5: مثال صغير وحتى مثال ناخذ أمس نرحت أمس عنا ثلاثة تنقلات يزم ثلاثة تروبيوس وصلنا حتى 5 بيوس وزيدوا نعاونوا خاطر ياسر عنا فرق 13 قلت لك في فرق تنافس على كؤوس وكافة الأصناف معناتها نوصلوا حتى 5 تنقلات ونزيدوا نعاونوا باللي مويان
3: ما عملتوش ديفورفي ولا حاجة
5: نعم
3: فما صاروا ديفورفي ولا
4: صاروا ديفورفي مش منا احنا يجي يبعث لك ديزينياسيون مثلا في السلاعة نهار ثلاثة قول فما مباراة نهار الجمعة وفي السلعة تطلب انت اللي تتعامل معهم تقولوا هذا ما انت وفر لي باس يقول لك الباس راهو في السلعة وناس
3: رحلات
4: كذا دونك ما تنجمش دونك مش من المشكلة هذا هو.
3: سي عمين خلي كلمة
5: انا حبيت من نشكر الحقيقة ولن جميع اللاعبين جميع المسؤولين اللي بالحق قاعدة تخطف في مساك الكرة الطائرة جميع رجال أعمال اللي ما بخلوش علينا وميزالوا الحقيقة وخاصة للكرم سي شاكر ولا هما القائمة الحقيقة موجودة ويعطيهم الصحة ونزيد نطلبوا منهم أكثر دعم الخطر عن أن نوعدوهم بحوله بحواج مخير. نشكر الأولياء اللي عطونا الثقة الحقيقة كما أمس صغيرات الكل في الواحد معناتها ثقة مستوى
3: تحسيش المدربين زادة والناس اللي
5: المدربين الإطار الفني حتى عنا الإطار الطبي بريباراتور فيزيك
3: ناس كل
5: زادة نشكر أخونا عياذ الكاتب العام وأخونا خليل غزال زادة اللي بالحق ديما مع بعضنا معناتها في معناتها يد واحدة احنا بحب ويعطيكم الصحة زادة انتم كعالمين ديما موجودين وربي وفقنا وإن شاء الله العمل إن شاء الله إحنا نودوا بحوايج.
3: شكرا لك سي عماد شكرا لك سي شكر عندك إضافة
4: الحقيقة متربي كما قال أخونا عماد نشكر كل المسيرين تبيع أخونا عياض اللي هو الكاتب العام اللي يخدم في خدمة في الخفاء معناتها فهمت. الفيس بريزيدون مسيو خالد غزال ما يبخلش علينا ديما كي نمشيو لتونس يفرح بينا. كل المسيرين المسؤولين الإطار الطبي كما قال المدربين. نشكر طارق سماري البارح اللي كان معايا في مركز النهوض اللي هو الفريق نتاعو هذا فريق الأشبال السماء وفريق اللي راني فيه طارق سماري اللي تأهل للنهائي. دونك نشكركم مسيو طارق سماري على الخدمة اللي تخدم فيها باش وصلوا الأولاد للنهائي الوطني للمركز النهوض. كل اللاعبين واللاعبات عندنا موسم ممتاز ومزيد شر الألقاب
3: شاء.
4: وشكر الناس الكل.
3: كل الشكر ليك سي شاكر محمد أتك الصحة. شكرا ليك على تلبية الأداء وإن شاء الله مزيد من التألق والتتويج. تحية زميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا بالإخراج الفني بسبور. نوصل نهاية موعدنا اليوم. قلكم شيء طيبة إلى لقاء الناس الكل.
2: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: بقية الشهر على لرم فهم. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرانا فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أي إشهار على نرم اف ام في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زون تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دوكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. RM ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيه معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا أني منى البيجي على الرم فام. مالي ساعتين وستة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا، بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليه وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت هذية على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد بدان يجمعنا بيكم لليوم، إذن ومع بداية الأسبوع أكيد نتمنوا كل نجاح والتوفيق. إذن لتليم ذاتنا اللي يبدأوا اليوم امتحانات الأسبوع المغلق الخاصة بالثلاثي الثالث ذي بالنسبة الاعدادي والثانوي حتى نهار 23 ماي، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح ليهم ولمختلف التلاميذ في مختلف الاختصاصات وفي مختلف المناظرات. اكيد ان شاء الله ربي ينجحكم بالتوفيق لكم. هذا بالنسبه لمشوارنا لليوم، والبدايه كالعاده تكون معاكم بالطقس وحوال وعوده على حوال الطقس، اخبارنا المحليه الجهويه الوطنيه والانترفيو نتاعنا ان شاء الله الاربعاء، واكيد مع جولتنا في ابرز أخبار والأرقام مع عودة زادة على الأخبار الثقافية، هذا أكثر من طوى حتى للخمسة. نفكركم 71-134-396 نجموا تطلبونا، تخليوا اقتراحاتكم على الباش فيسبوك زادة راديو RMFM، زادة كيف نجموا تواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 29-29-66-68. منير سلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، بش خليكم مع الموزيك ونبدأ مع كارول سماحة تغنينا وحشيني بلدي وانا رجعي. نعم

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27-198-888.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

على ميرا اف ام. ماضي ساعتين و22 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا موصلين معاكم مشوار في ساعتنا الأولى لوقيت هذه، نمشي مع بعضنا للطقس وحواله. إذا بالنسبة للطقس وحواله، طقسنا لليوم وبقيت نهار اليوم يتميز بريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتد لا تتقوى الريح هذه آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دوير رملية محلية. البحر اليوم نلقاوه قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية الجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة بقية الجهات. بالنسبة لحوال طقسنا اليوم، في مساكن كما قلنا مع شوية ريح، درجة الحرارة توا بين 24 و 28 درجة، العشية بين 17 و 18 درجة، وفي الليل بين 15 و 16 درجة. غدوة طقس زادة باش يكون كما اليوم، إذا درجة الحرارة باش نلقاوها مستقرة بين 14 و 25 درجة، وباقي الأيام درجة الحرارة باش تبقى على نفس الوتيرة هذه، وفي الويكاند يكون فما ارتفاع طفيف باش يتم تسجيله في درجات الحرارة. هذه بالنسبة للطقس وحواله. ما زلنا مواصلين معكم المشوار احنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية، خليكم مع

0: الجديد ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الأرم فم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين في ساعتنا الأولى، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لأنفو لوكال. أنفو لوكال إذا عودتنا على العودة اللي بتكون على أبرز الأخبار المحلية اللي ميزت الويكاند 24 ساعة الأخيرة. نرجع إذا على تفاصيل الأخبار المحلية ونبدأ بالأخبار هذية. إذا وين عنت بلدية مساكن عن نهاية الشغال وأشغال الصيانة، صيانة شبكة تصريف المياه المستعملة الراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير على مستوى النقطة الكيلومترية 12 من الطريقة الجهوية طريق المستير سوق ترفر، واللي كانت انطلقت منذ يوم 1 ماي في انتظار تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان لإعادة تهيئة المعبد بالخرسانة أو الخرسانة الإسفلتية، ويتم التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير لبرمجة مشروع التجديد الكلي لشبكة التطهير بالطريقة المذكورة ورصد الاعتمادات الضرورية لإنجاز المشروع في أحسن الآجال باعتبار تقادم الشبكة. في باقي أخبارنا إذن المحلية الأخرى نمشي لولاية سوسة، ونعلن والي الجهة أنه تقرر بمناسبة عيد الأضحى أحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالفضاء التابع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في مدينة سوسة وسط مدينة سوسة ابتداء من غدوة وحتى لنهار الاثنين 25 ماي، وبشمل الفضاء ذي أغلب المنتجات والمواد الاستهلاكية الضرورية بأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. في أخبار آخر إذن في إطار دعم مناخ الاستثمار بولاية سوسة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودعم النسيج الصناعي والتكنولوجي بالجهة، أشرف الكاتب العام للولاية منير الشادلي على جلسة عمل بمقر الولاية نهاية الأسبوع اللي فات تم تخصيصها للنظر في ملف الشركة الألمانية زولنار واللي تنشط حاليا في قسط هالول من المشروع بطاقة تشغيلية تبلغ 100 بين عمال ومهندسين، وهي شركة رائدة في مجال صيانة وتجميع مكونات الإلكترونية وتحتل مرتبة 14 عالمية. الشركة هذه قدمت في الجلسة عرض لمشروعها المتمثل في توسيع وتركيز وحدة إنتاج مخصصة أو متخصصة في تصنيع وتجميع المكونات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية للقطب التنموي، واللي من المتوقع أن يوفر المشروع هذية 3000 موطن شغل إضافي بعد اكتمال جميع مراحله بحلول سنة 2030. وتم دعوة المستثمر إلى إيداع ملفه الفني والإداري للحصول على تراخيص وفق ترتيب الجاري بها العمل، مع تأكيد على المصالح الإدارية المعنية بالضرورة الإسراع في دراسة الملف وتذليل كافة الصعوبات وتبسيط الإجراءات في إطار القانون بما يسمح بالانطلاق في إنجاز المشروع في أقرب الأجل. نبقى في سوسة، وين خصصت الإدارة الجهوية للصحة بالجهة 14 مركز للتلقيح ضد فيروس الورم الحليم البشري بصفة مجانية للفتيات اللي تتراوح عمرهم بين 12 و18 سنة، وتتوزع المراكز هذه على مركز الصحة العمومية العوينة زاوية سوسة حي رياض 1 سوسة المدينة أكودة سيدي سالم ومساكن الشمالية سيدي الهاني وبوفيشة والقلعة الكبيرة وسط المدينة وكندار وسيدي بوعلي، كما تتوفر في التلقيح في كل من مركز رعاية أم والطفل بنفيذة والمستشفى المحلي بالقلعة الصغيرة. هذا سبق وأكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس أن التلقيح هذا لا يمثل أي خطر خاص، وين بدأ تطبيقه منذ عام 2006 وين تحصلت أكثر من 200 مليون فتاة حول العالم على التلقيح هذا، وجميع الصحة في مختلف البلدان اللي اتفقت على أنه آمن وفعال بالنسبة للأثار الجانبية، إذن وهي أو هي شبيهة باللي تظهر عادة مع أي لقاح آخر وتتمثل في بعض الأعراض البسيطة كما الألم في مكان التلقيح الصداع، وفي بعض الحالات الاستثنائية قد يشعر إذن لنا للقاح بدوار خفيفة هذية حسب نص البلاغ. وبخصوص تركيز إذن المراكز اللي حكينا عليها في مختلف معتمدية سوسة، وإذن هي عددها 14 مركز ضد فيروس الورم الحليم البشري بالجهة.
نبقاو في سوسة وين دعمت البلدية إذا منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات، وهذا عبر تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط لتشهد تكرر التجاوزات هذه. وتتميز المنظومة بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى اعتمادها على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هوية أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. كما أن الكاميرات هذه مرتبطة مباشرة بقاعة العملية المركزية لبلدية سوسة، بما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند تسجيل المخالفات. وهذا بخصوص جولتنا في أنفو لوكال. أنفو لوكال. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية في النيوز بيبل، خليكم معنا في الاستماع.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة وثلاثة ودقيقتين. نقيت هذي نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
2: لنيوز بيبل.
1: في النيوز بيبال إذن نبدأ بأبرز أخبارنا الوطنية، وين تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية. هذا وفق معنا تعليم وزارة الصحة، وين قالت أنه اختيار تونس المنصب هذايا يشكل اعتراف عربي جديد بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. وأكدت أن المسؤولية هذه تمثل فرصة جديدة لتعزيز شعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية ومهنية عربية تأسست سنة 1978 تحت جامعة الدول العربية بقرار مجلس وزراء الصحة العرب، وبدأ المجلس نشاطه بأربع اختصاصات قبل ما يتوسع. إذن وتم سنة 2009 تغيير تسمية المجلس العربي للاختصاصات الطبية إلى المجلس العربي للاختصاصات الصحية. في موضوع آخر، نظمت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي إذن اليوم بالعاصمة ندوة علمية أو ندوة وطنية تم تخصيصها لمناقشة سبل إرسال منظومة أكثر نجاعة وملائمة للمعايير الدولية لتقييم البحث العلمي في تونس مع مراعاة خصوصية المشهد الأكاديمي الوطني. هذا وأوضحت المديرة العامة للوكالة سلمى إذن دمق أنه تنظيم الندوة دي يندرج في إطار مراجعة معايير تقييم أنشطة البحث العلمي لتطلع بها الوكالة، وهذا وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهدف ملائمة الأطر التنظيمية الوطنية مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية في المجال. نحكيه على بلاغ وزارة الصحة اللي البارح أكدت فيه وإنه إلى حدود تاريخ يوم أمس لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس لانتا في تونس. وقالت في وزارة الصحة في بلاغ لها أنها تابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس لانتا، وتم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. ووافق أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية، فإن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة لا يزال محدود ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات إذن تقصي وتتبع للمخالطين. ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات الوبائية والمخبرية الجارية تشير إلى أن الحالات المسجلة مرتبطة بسلالة تعرف باسم فيروس إذن الأنديز، وهي من فيروس الهانتا معروفة في بعض مناطق أمريكا الجنوبية، وتتميز السلالة دي في ظروف خاصة ومحدودة ويمكن انتقالها بين الأشخاص عند وجود مخالطة وثيقة ومطولة، إلا أنها لا تنتقل بسهولة في الحياة اليومية العادية. لأن الوزارة تقول أنها ما زالت تتواصل التابع في الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية وترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة. ودعت زادة وزارة الصحة المواطنين ووسائل الإعلام لعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. فأذكركم أنه بتاريخ اليوم الاثنين 18 مايو تنطلق عملية بيع الأضاحي أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة اللي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهذا وفق أسعار مرجعية تم الاتفاق عليها خلال جلسات عمل انعقدت في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. فكروا أنه تم تحديد الأسعار المرجعية 27 دينار للكيلو الحي بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها 45 كيلو 25 دينار و800 للكيلو الحي بالنسبة للضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65 كيلو و23 دينار و800 بالنسبة للضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو. وأدعى المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية المشاركة بكثافة في نقاط بيع المنظمة، كما دعا المواطنين للتوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. في موضوع آخر، إذن وزير الصحة شارك البارح في عدد من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية وتحضيرية بجنيف في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، وين تمحورت مباحثات حول قضايا السيادة الصحية، تصنيع الدواء، التحول الرقمي، الابتكار في القطاع الصحي، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الصحي على مستوى الأفريقي والدولي. وشدد خلال تظاهرة حول الصناعات الدوائية في أفريقيا على أن الأمن الصحي الأفريقي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل التكنولوجيا وشركات عادلة تمكن القارة من تقليص تبعيتها وضمان دواء آمن وذي جودة، وفق ما جاء في بيان نشرته اليوم وزارة الصحة. وإذا قبل ما نختم لنيوز بيبان، فكركم وأنه وكالة حياة تراث وتنمية ثقافية فادت بأنه الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والرجعة بالنظر باش يكون مجاني اليوم 18 مايو موافق اليوم العالمي للمتاحف. وأضافت وكالة حياة تراث أنه الإجراء ذا يتمتع به المواطنين التوانسة والأجانب حاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس، وذكرت أن الدخول مجاني المواقع هذه متاح كل حد أول كل حد من كل شهر 18 أفريل موافق اليوم العالمي للمواقع والمعالم، ونهار 18 مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف والعطل الرسمية حسب نص البلاغة. إذا هذه بالنسبة لجولتنا في لنيوز بيبل.
0: لنيوز بيبل، لنيوز بيبل،
1: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار 3:09 تسمعوا في ريم ماجازين من توا حتى للخمسة. خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: على رمى فاب.
1: مع 23 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. لقيت دين نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو باش نرجعوا على تفاصيل خبر ورقم. اذا وين كشف مدير النجاعه الطاقيه في قطاع البناء بالوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه عبد القادر بكوش، اذا اللي كشف انه عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك اكثر من 50% من الاسر للاجهزه هذه، وهذا اللي يفسر الضغط المتزايد على الشبكه الكهربائيه في فترات الذروه الصيفيه. جاء هذا في ندوه حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد، كانت انتظمت ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وخصصت لبحث تحت البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في قطاع المباني. وأوضح أنه أجهزة التكييف في القطاع السكاني تستأثر وحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي في الفترة الصيفية اللي فاقت 5 جيجاوات في شهر جويلية وشهر

لاستعمال المواد زي من الأجهزة دي في الأيام شديدة الحرارة يؤدي لضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. وذكر في نفس السياق بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 45% بحلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% في أفق 2030، كما استعرض جملة من البرامج الوطنية في مجال النجاعة الطاقية من ضمنها برنامج استبدال 4 ملايين مصباح تقليدي بمصابيح ليد وبرنامج المسجد الإيكولوجي لجرم مشاريع لتجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية وتحسين تجهيزات الكهربائية والتكييفية بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الفواتير الكهربائية حسب قولها. ونختم بالخبر هذا وين أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن إيقاف أشغال التقوية على مستوى سيدي خليفة بالنقطة الكيلومترية 73 من طريق السيارة وذي بداية من نهار الأربعاء 20 ماي. ويجي القرار هذا في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى وتحسبا للضغط المروري المرتقب على طريق السيارة حسب الإقصاد عن شركة تونس للطرقات السيارة. وهذا كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا، خليكم مع الموسيقى زيدا، نسمعوا صابر بيعي ونرجعينا.

0: ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الدارم أفام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار حتى للخمسه رقيت هذه، نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
1: لانفو
2: ان 3 مينوت.
0: اذا نحكيو في لانفو ان 3 مينوت على تصريح الدكتوره والاستاذه الباحثه والخبيره في التنميه الترابيه اسماء الغربي، اللي اوضحت او قالت مؤخرا انه نسبه السكان في المناطق الحضريه بالولاده التونسيه بلغت سنة 2025 نحو 72%، في حين يقدر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4000 هكتار سنويا، ويتم استغلال نحو 40% منها في إطار توسع عمراني عشوائي، ولا تزال قرابة نصف الأسر التونسية غير مرتبطة بشبكة الديوان الوطني للتطهير. حسب ما أفادت زادة في مداخلة، ناولت رهانات المدينة المستدامة وأفاق البناء المستدام في تونس قدمتها في ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات تواجهها البلاد، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية المناخية الاجتماعية المتسارعة، واعتبرت أنه كامل التراب التونسي ولا إذن عمليا ذات طابع حضري، وشددت على أنه هذايا يستوجب إعادة التفكير في مفهوم البناء المستدام ضمن رؤية شاملة تتجاوز إذن المبنى في حد ذاته إلى المجال الحضري والترابي بأكمله، وأكدت على ضرورة الانتقال في منطقة أو من منطقة البناية إلى منطقة المدينة المرينة وترابط الترابي وهذا عبر إدماج المبادئ البيئية في التخطيط العمراني والسياسات الحضرية بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية والرهانات البيئية. واعتبرت أن الإشكال الأساسي في تونس لا يكمن في غياب القوانين أو المؤسسات، وأكدت أن البلاد تمتلك إطار تشريعي ومؤسسات قوي ومرن، ولفتت إلى أنه الإشكال يتمثل أساسا في نموذج الحوكمة القطاعية القائم، وين تعمل القطاعات بشكل منفصل ودون تنسيق أفقي أو عمودي، وهذايا ما يحد من نجاعة السياسات العمومية وإضعاف التواصل بين المؤسسات والمواطنين. كما انتقدت ما سمعته بغياب خطط تنفيذية واضحة رغم تعدد الدراسات والمخططات، وشارت إلى أن تونس تحتاج إلى آليات تنفيذ عملية وإجراءات قابلة للتطبيق والمتابعة، وأكدت أن المخطط الوطني للتنمية يندرج ضمن استمرارية التزامات تونس للدولة، وخاصة مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية والمستدامة. فيما يتعلق بالحلول المقترحة، شددت على أهمية إرساء حوكمة ترابية منفتحة تقوم على نشر المؤشرات والنتائج واعتماد لوحات قيادة استراتيجية، ودعت إلى توسيع المشاركة لتشمل القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمواطن، مع تحسين التواصل مع السكان والفاعلين المحليين. أكدت على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة الإلزام القانوني عبر سن قوانين واضحة تفرض معايير البناء المستدام، كما اقترحت في نفس السياق على اعتماد السياسة للتكثيف العمراني تقوم على تشجيع الأشكال العمرانية المدمجة وتحسين استعمال الأراضي، وشددت على أهمية التعزيز الإيكولوجي أو تعزيز الإيكولوجيا الحضرية عبر إدماج الطبيعة داخل المدن والبحث عن حلول بيئية تتلائم مع خصوصيات المحلية، بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي يسمح بتعميم التجارب المبتكرة وتوسيع أثار الممارسات المستدامة حسب قولها. وهذا اش كان عنا في لانفو ان 3 مينوت.
2: لانفو ان 3 مينوت.
0: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار، بعد شوية رقم اليوم لانتيرفيو لزانفو واللجندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: الأيام. إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الإرم فان.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في إرم ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم مشوار إذا ما 3:54 بعد شوي نمشي مع بعضنا للانترفيو، لكن قبل الوقت هذا ديما نمشي مع بعضنا الرقم اليوم. رقم اليوم إذا يهزنا نحكيه على حملات المراقبة اللي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية اللي أسفرت في الأسبوع اللي فات عن حاجز 1825 كيلو و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان تونس والقروان، ذي وفق معنا تعليل الهيئة في بلاغ ليها، وأوضحت أنه في رق المراقبة التابعة ليها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية إذن سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملة المراقبة الصحية لتصدي الممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية المنتجات الغذائية، وتم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن وتأشير وتتبع الصحي في كما في ولاية زغوان. كيف زاد في ولاية تونس تم تنفيذ حملة مراقبة مشتركة منطقة حلق الوادي، سفرت عن 6 محاضر 4 نبيه. في نفس الحملة زاد تم تحرير 2 محاضر حجز وجوبي، وفي المحضر الثاني تعلق بحجز 35 كيلو من اللحوم الحمراء و10 كيلو من اللحوم البيضاء، 8 كيلو من المرقاز، 4 كيلو من غلال البحر بسبب حفظها في ظروف غير صحية وغير آمنة تمثل خطر على صحة المستهلك. كما أسفرت تدخلات أخرى بولاية تونس عن حاجز 177 كيلو و131 لتر من المواد الغذائية المختلفة، وفي ولاية القيروان زادت مكنت فرق المراقبة الصحية بالتنسيق مع فريق الحرس البلدي بالقروان من حاجز حوالي 900 كيلو من الحلويات التقليدية كانت محملة على متن سيارة خاصة في ظروف غير مستجيبة لشروط حفظ ونقل المواد الغذائية. وتبين عملية المراقبة إذن وجود إخلالات تتعلق بغياب شروط النظافة تأشير القانوني، إلى جانب عدم توفر الوثائق لتضمن مصدر المنتوج ومسالك توزيعه، هذه اللي استوجب حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها. ويجي تدخلات توزيع وتجي إذن في إطار مواصلة تكثيف برامج المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد، خاصة مع ارتفاع نسق الاستهلاك وتداول المواد الغذائية سريعة التلف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية اللي أكدت مواصلة التصدي لكافة الممارسات اللي من شأنها المساس إذن بسلامة الغذاء وصحة المواطن، مع الحرص على تطبيق الترتيب القانونية الجاري بهالعمل. إذن وفي رقمنا الثاني نحكي على الانتاج الوطني للنفط اللي بلغ في شهر مارس حوالي إذن 0.29 مليون طن مكافأ نفط، وسجل بذلك انخفاض بنسبة 13% مقارنة بموافى شهر مارس اللي فات. وفي السياق ذا يبلغ انتاج سوائل الغاز بما في ذلك انتاج معمل جابس حوالي 32 ألف طن مكافأ نفط إلى موافى شهر مارس 2026. هذا وشهد قطاع اكتشاف وانتاج وتطوير المحروقات في السنوات الاخيره جمله من التحديات الهامه، من ابرزها تقلبات اسعار النفط في اسواق العالميه والتداعيات الجيوسياسيه المرتبطه بالقطاع هذا، بالاضافه الى التراجع الطبيعي للانتاج في اغلب حقول النفط. وكيف زاد الانتاج الوطني للكهرباء في مارس اذا الانتاج هذا وصل ل 4493 جيجا وات ساعه، وسجل بذلك ارتفاع بنسبه 7% مقارنة بموافى شهر مارس 2025. كما سجلت الطاقة الكهربائية الموجهة للاستهلاك المحلي ارتفاع في نفس الفترة إذا ب 2%، واعتمد في الفترة دي أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وانتقد المساهمة بحوالي 93%، وتجدر الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء خاصة من الجزائر، ويساهمت في تغطية 9% من الحاجيات الوطنية من الكهرباء حسب إذن المعطيات اللي أو المؤشرات اللي قدمها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أزلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم في الاستماع، تبدلوش الموجين، رجعينا
0: أرم مجازيل ترجع لكم بعد شوية.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون عطخوة دبليو في رمى.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجاران بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: هذه إليسات، وصلنا لأربعة واثنين وعشرين دقيقة في أرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الأرم
0: ما زلنا مواصلين معكم إذا مستمعينا المشوار حتى للخمسة لقيت ذهن بشي مع بعضنا للانترفيو.
1: الانترفيو
0: إذا بجهزنا نحكي، والحقيقة تظاهرة مهمة برشا نحكي على مهرجان يدافع على رؤية أو عن رؤية ثقافية شاملة. إذا المهرجان هذا يشوفوا فيه عدة مواهب باش يتخلوا زادة حفل تنشيطي، عروض تنشيطية وندوات. إذا نحكي باختصار على فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي إذا للموسيقيين والمبدعين من ذوات وذوي الإعاقة اللي باش يصير إن شاء الله نهار الخميس 21 والجمعة 22 ماي تحت شعار بالفن نكسر الحواجز. تفاصيل الكل باش يعطيها لنا السيد محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. نهارك زين ومرحبا سي محمد.
2: يا عسلامة ويا عشية النور ومساء الخير
0: يعيشك
2: ليك ولكل عاملين والعاملات معك وأيضا لكل المستمعين ومستمعات.
0: يعيشك الله يخليك، نفرحوا برشا كل ما تدخل معنا سي محمد وكل ما يدخل فم جديد أكيد بخصوص إذا الجمعية، وخاصة كي نحكي وما شاء الله على دورة ثامنة من المهرجان. يعني المهرجان ولا عنده البصمة متاعه ولا عنده الجذور متاعه بالنسبة لكم انتوما كجمعية. إذا خلي نحط الأمور في إطارها، المهرجان هذا العودة كيفاش إذن النسخة الثامنة كيفاش حضرتوا لها والتفاصيل الكل معك سي محمد.
2: شكرا للدعوة والاهتمام. الدورة الثامنة كما قلت مش بالساهل في وضعيات كما توا عايشينها انه تحافظ على مهرجان ثمانية دورات،
0: صحيح،
2: وخاصة انه مهرجان موش ربحي موش تجاري، انما هو مهرجان نوعي يدافع على حق الحقوق خاصة الحقوق الثقافية الشاملة لدوات وذوي الإعاقة. وهذا يجي خاصة حرصا لأنه عنا إيمان أحنا في جمعية إبصار أن الثقافة قادرة أنها تكسر الحواجز وأنها تأسس لمجتمع دامج وأنها أيضا تبني مجتمعات كما قادرة أن تدمر مجتمعات.

0: الثقافة اللي فيها الاحترام المتبادل، اللي فيها الحياة بمختلف فئاتها، اللي فيها كرامة الإنسان يقبل كل شيء، هي الثقافة اللي تنجح واللي تجعل مجتمعات تتطور وتنمو. الدورة فهمنا دي في وضعية الناس كل تعرف الوضعية العالمية اللي احنا عايشينها. الناس كل تعرف اللي احنا تقريبا مسألة حق الإنسان تصبح في بعض الأحيان كماليات، كي نحكيوا على الثقافة اللي شغلوا الإعاقة، في ناس قلت خلقة وما ياكلوا هم حتى تحكيوا على الثقافة، ويحكيوا على الرقص والفن والشعر والأدب والسينما والمسرح، وإلى جايبهم هم للسينما والمسرح.
1: ما زلت طوى ما تجذرتش.
0: نحب نقول للناس هذا ما كل لو احنا مواطنين ومواطنين نقبل كل شيء. واثنين، الثقافة هذه هي حق لكل مواطن ومواطنة مهما كان الاختلاف نتاعهم. وبالتالي الفصل 54 من الدستور لم يستثني أحدا، بالعكس عزز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء حتى لإقصاء أي تمييز أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال التمييز، وبالتالي تعطيهم كل الحقوق كبقية المواطنين. وهنا تجي دولة فهمنا اللي فيها 8 دول مشاركة، إضافة إلى تونس دولي بسبعة، عندك الجزائر والمغرب، عندنا إسبانيا، إيطاليا، تركيا وفرنسا.
1: فما دول جديدة سي محمد أثناء حراسة
0: فما تركيا وإيطاليا وصلهم إشعاع على المهرجان ورغبوا أنهم يشاركوا معنا، والمشاركين كلهم من دولة ودولي عقل، وكلهم عندهم ابداعات فنيه في الغناء، في الرقص، العزف.
1: كانت فما تصفيات من الاول قبل ما يتاهلوا؟
0: احنا نشوف المبدا نتاع المهرجان هو انه نعرض الاشياء الابداعيه، مش في اطار ولا في كادر تنافسي،
1: ولا
0: بقدر ما هو في اطار وقولوا ابراز القدرات
1: وتعرضوا عرض
0: الاثنين. المهرجان مفتوح لا تذاكر ولا حد شيء، وحتى المشاركين والمشاركات ولا واحد فيهم ياخذ اي متى من الليل، كلهم متطوعين، فقط ابصار بدعم من اصدقائنا اللي واصلوا متى مساعده من اللي خاصهم التعاون السكري التونسي، وبالتفصيل يعاونوا فينا مثل الدوله الثانيه مش ترجع لنا بعد الكوفيد، رجعنا للمهرجان لضمان التذاكر، لضمان قاعه العروض، بتعرفوا المهرجان
1: صحيح
0: مش يحافظ على العروض التقنيه الناجحه، لازم قاعه
1: مناسبه،
0: تقني صوت، تقني اضاءه، لازم ادوات ما تكون معناتها ذات قيمه، مش العروض ايضا تمر ذات قيمه.
1: صحيح.
0: وبالتالي يكون العرض الاول ان شاء الله في قاعه الريوب العاصمه نهار الخميس 5 العشية، ومرحبا بكل الناس اللي تؤمن بالثقافه وبالموسيقى، مرحبا بهم، ضيوف بحذانا يشجعوا الاخوات والعاقه. وايضا نهار الجمعه مش يكون اليوم الثاني، كان اليوم الثاني خاص بالنساء المبدعات من دولة العاقة، مش كنت نزل في البحيرة واحدة هذية بحضور، لأنه تعرف لي القاعات هذو يبدو أصغر شوية ومحدودي الأماكن، الناس اللي قابلين في الحضور معنا اليوم الثاني يجب يسجلوا على الموقع في جامعة الدسارة ويتصلوا معنا أو يتصلوا بينا مباشرة على رقم الهاتف 29-980-180 من سمحني 111 وإلا 980-137. إذا حبوا يرغبوا في الحضور في اليوم الثاني، اليوم الثاني الأماكن محدودة.
1: محدودة.
0: الدورة هذه أيضا تشهد أنستا موازية غدوة 19 عن حفل، قل حفل متى مداخلة موسيقية بجمعية أصدقاء وأولياء الأشخاص الآخر في فرنانا جندوب على الحدود
1: الوسيط. يعني نقولوا احنا سي محمد يعني الانشطه دي تمهد يعني للافتتاح وتروج اكثر،
0: تحاول تروج وتحاول انه نسعى وانه في دورات قادمه يكون عدد تمثيليه في كل الولايات.
1: معلش لا
0: وعندنا نهار الاربعاء ايضا مداخله موسيقيه في جمعيه الاسد والعاقل في المنيل، ونهار قلت ربي الخميس صباحا ايضا عندنا مداخله موسيقيه في جمعية خسرين عضويا بسوس، وهذا أنشطة مختلفة إن شاء الله. وكلبونا برشا في جابس في الساقس، لكن للأسف الإمكانيات ما حناش، ولكن نعدو من نعمل لأنه الجمعة العام جاي إن شاء الله يكون عندنا أيضا ولايات أخرى
1: إن شاء الله.
0: كالعادة كل عام اختاروا موضوع للنقاش.
1: عايزنا
0: هذه السنة يوم السبت 23 بنزل الإقامة في اسم الحمد شكون ندوة دولية حول الثقافة الشاملة رافعة للمجتمع الدامج.
1: إنه
0: يكون ثم ثقافة شاملة واستراتيجية متاع الدولة للثقافة الشاملة، لأنه أنا شخص من دولة آخر والثقافة مش الترفيه مش كمالية عندي أنا.
1: صحيح.
0: هو حق من حقوق ونطالب وزارة الثقافة اللي مشرفة على الثقافة البلاد إنها تجعل مخطط واستراتيجية متاع 5 سنوات 10 سنوات للثقافة الشاملة في تونس حيث لا يتخلف أحد وحيث يتمتع كل المواطنين والمواطنات بمجال الثقافة كل حسب إمكانياته وخصوصيته. وبالتالي نهار السبت مش يكون مداخلات تاخد عندنا 8 مداخلات مش يكون ثم من مصر من المغرب مش يكون ثم من العراق مش يكون ثم من فرنسا وأيضا من تونس في هذا المجال. وفي ختام الندوة مش يكون ثم بيان الندوة دي يرسل إن شاء الله لوزارة الثقافة اللي نعتقد اللي هي كمتا مستعدة تقبل مثل هذه المقترحات. ثم يكون حفل اختتام كالعادة في فندق الإقامة إلى جانب لأنه إبصار تؤمن دائما أيضا بالترفيه جانب هذه الأنشطة عندنا أنشطة ترفيهية خاصة لزوارنا اللي هم تقريبا 20 شخص من ذوات ذوي الإعاقة من دول أجنبية بتلاقي مش يقع عندنا برنامج سياحي للترويج التونس الحمامات المكان لأنه تونس أول من قبلك شيء متى تعرف الزوار اللي يجون الناس كل تجي تحب تكشف تونس واللي يجي يحب يعود يرجع احنا سنة تعرف اللي يجيوا عم ناول من بولونيا من البرتغال من سويسرا الناس تحب ترجع صدقني
1: مش ناس عاون ونوفروا لهم الظروف الكل
0: يعني. وخاصة اللي سياح للأشخاص اللي عاقب واللي شاء عندنا ندوة في شهر ديسمبر القادم هذه اللي كما نتوما في إطار مثلا جديد في إبصار عندنا ندوة دولية حول سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة وهي قلوا حنا صناعة جديدة في العالم وصناعة فيها برشا فلوس ولكن في المقابل فيها برشا إجراءات يقوموا بها الفنادق متاعنا لاستقبال مثل نوعية
1: السياحة ديما برشا خدمة أكيد سي محمد في الإطار هذا لباس في قدرة الله وأكيد الدعوة زادة كما قلت أنت موجهة باش يجيوا باش يكتشفوا زادة ما شاء الله الإبداع
0: هذه أنا أتمنى عبر أمواجكم أنه خاصة يوم الخميس إقاعة الريو
1: أريد تحضيرات الحقيقة بتاع برشا شباب يتفضلوا
0: بحضرنا بداية من 4:30 يشوفوا مداخلات من فئات إعاقة إعاقة الصم إعاقة ذهنية إعاقة بصرية ثم عرض مسرحي ثم عرض موسيقي ثم عزف ثم غناء القطاب بيشاركوا حاجات متميزة جدا ودورهم هم كمجتمع كأعلام بأنه يجيوا ويعرفوا ويناصروا بمثل هذا المجهود ويثمنوه
1: إن شاء الله. نحن نتمنى لكم إن شاء الله تكون دورة ناجحة والمخرجات متاع الدورة هذه إن شاء الله تهزكم لما أهم على شلي وتفتح أفاق أخرى لعدة تظاهرات ولعدة مهرجانات أخرى زادة تحسب لكم الحقيقة ولمجهوداتكم إن شاء الله بالتوفيق لكم سي محمد.
0: شكرا لك دائما
1: مشكورين. يعيشك الله يخليك. إذن سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار كان يحكي على المهرجان النوعي اللي سماه هو إذا نظرا للندوات اللي يمتاز بيهم حفلة تنشيط العروض زادة وفعاليات الدورة هذه ككل. نجموا تمشي وتعملوا طلع على الصفحة الخاصة بجمعية إبصار ولا ترجعوا للانترفيو على الباش فيسبوك راديو RMFM وكان هذا شعرنا في الانترفونسيون تاعنا لليوم. الانترفيو وصلنا لـ 4:34 دقيقة باش خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
1: RM ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: لرم فم على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم مجازين لغاية ذي نمشي مع بعضنا الفقرة اللي زنفو
0: لزنفو.
1: إذا نرجع على وزارة الشؤون الدينية اللي أوضحت أنه معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على زوز مستويات، الأولى عن طريق متابعة الوعظ المحلي للمسألة، والثانية عن طريق العرائض اللي تم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا. هذا أكدت الوزارة في رد على سؤال كتابي لعدد من النواب تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنه معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد والعرائض الوردة على الوزارة بخصوص التذمر من بعض الإطارات وتسكيتهم والتبليغ عن الإخلالات بوجه عام يتم عن طريق متابعة الوعظ المحلي المسألة، وأشارت إلى أن كل معتمدية يوجد بها على الأقل وعظ محلي يتولى المتابعة والإشراف على حسن إذن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر، ويقوم بتقييم الشكايات الوردة وإعداد تقارير في الغرض، ويرفع على المدير الجهوي اللي يقوم بمزيد التحري في الوضعية ورفع الإدارة المركزية. ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقرير الوعظ المحلي وتقرير المدير الجهوي والإذن بإجراء بحث إداري بالنسبة لبعض الوضعيات اللي تطلب مزيد التحري، وهذا بتكليف فريق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية حسب الاختصاص، ويتولى بدوره تقديم تقرير في الغرض بعد التنقل ميدانيا للمعلم والإدارة الجهوية ليرجع لها بالنظر. إذن والعرائض اللي تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي بالوزارة أكدت أنه يتم معالجتها من قبل مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف لدراستها ومتابعتها مع مختلف الأطراف المتداخلة جهويا ومركزيا، ويعد تقرير في الغرض يرفع إلى الوزير التي اتخذ الإجراءات اللازمة والأذن بالتفقد فيها إذا طلبت الوضعية هذا. وذكرت الوزارة بأن متابعة سير الشأن الديني وسير نشاط الإطارات المسجدية من إما خطباء وإما خمس ومؤذنين قائمين بشؤون البيت يخضع على الأمر الحكومي. إذن عدد 1821 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر، ويتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات المكلفة باختيار المترشحين للخطط المسجدية. وقالت أنه عزلهم أو إنهاء تكليفهم عند عدم الالتزام بضوابط الخطة المسجدية يتم زادة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بعد الاطلاع على الحيثيات اللي مدوه بها ممثلي الوزارة بالجهة. وبالنسبة لاختيار المؤذنين أشارت إلى أنه تم التأكيد من قدرتهم على الأذان بطريقة سليمة ومقبولة، وبعد انتدابهم يخضعوا لإشراف الوعظ المحلي المتواجد بالمعتمدية اللي رجعوا لها بالنظر من حيث التأطير والمتابعة، ولا يتم إعفاء أي من الإطارات المسجدية إلا بعد التأكد من عدم التزامه بضوابط الخطة المسجدية. وأشارت في نفس السياق لأن الإجراءات المتبعة في الإعفاء تكون حسب درجة الخطأ والخلالات المنسوبة لإطار المسجدي استنادا إذن للأمر الحكومي لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر المتعلق بالإطارات المسجدية اللي يخضع أو يخضع الإطارات لنفس العقوبات التأديبية اللي تسلط أو تسلط على الأعوان الوقتيين الخاضعين لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983، هذا حسب ما أوضحت وزارة الشؤون الدينية. وكان هذا شعنا إذن في ليزانفو. ما زلنا احنا معكم، اذا بعد شويه جولتنا في الاجندات بدلوش الموجه، انا رجعينا.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونا البيجي على لارم أفام.
1: رجعنا لكم من جديد. إذا مستمعينا لقيت ذي قبل ما نختم معاكم المشوار نمشي مع بعضنا لفقرة لجندة. في الأجندة خلنا نرجع بكم لوزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، إذا تعلن عن رزنامة التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى لسنة 2026 واللي باش تكون إذا على النحو التالي: عن أيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026، أيام قرطاج المسرحية من 21 نوفمبر 28 نوفمبر 2026، وأيام قرطاج السينمائية من 12 ل 19 ديسمبر 2026 حسب نص البلاغ. في نفس السياق، لقى المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية في بلاغ نشرته أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 إلى 28 نوفمبر ويتواصل فتح الترشح حتى 31 جويلية، وين يشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف إذن الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية وعروض مسرح العالم. تم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. إذن لتقديم الترشح المشاركة في أحد المسارات هذه اشترط أن يكون العمل مشارك تم إنتاجه بعد غلق باب الترشح للدورة اللي فات من أيام قرطاج المسرحية، أي بتاريخ 31/2025. وبالنسبة للأعمال التونسية والعربية والأفريقية تتضمن ملفات الترشح إذن عديد الوثائق نجموا تمشيوا تعملوا عليها طلة وصادرة إذن على الصفحة الخاصة بوزارة الشؤون الثقافية. ونفكروا أن الفرقة المسرحية الوافدة من خارج الجمهورية التونسية المشاركة في المهرجان تتكفل بنفقات النقل الدولي وشحن مستلزمات وديكورات العرض، في حين تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة الكاملة للممثلين والمخرج وثلاثة تقنيين والنقل الداخلي، على أنه لا يتجاوز العدد الجملي 15 فرد، ذا حسب ما أعلنت عليه الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية. وهذا كان عنا في فقرة لاجندا. وقبل ما نختم معكم مشوارنا لليوم، إذا كالعادة لديديكاس ليوصلونا، وديديكاس ليوصلنا اليوم سبيسيال برشا. إذا ديديكاس يجينا من عند مخرجنا منير سليمة اللي يحب يهني زوجته إذا آية بعد ميلادها لليوم. احنا ساعة قبل كل شيء نقول لها كل عام وانتي حي في خير.

اي نقول لك كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم سيمونير في الخير يا ربي. واكيد باش تهدي لها غنيه نصور الغنيه بيا باش نخرجوا بها حسين الديك اذا, ونخليكم معاهم على الموسيقى بيا, واحنا نتقابلوا غدوه نفس التوقيت. فقال لك باش نقول لكم سيسر ويحكم وفي الامان.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على أرم أفام.
1: أرم أفام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8 بقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام.
1: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه.

0: non stop على رم اف ام بنة الموسيقى non stop non stop على رم اف ام
1: قلبي يهو حبي يهو والاحباب جرحوه

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر رمل لحمر جبل لحمر غالي دم لليتها وسيدها.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: المزيكا النون ستوب

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رام فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فامه.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على

0: أرام فام.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: بقيت الشهر على أرام فام. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
0: يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فامة.

0: كرم فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @www.rmfm.net @www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: المزيكا نون ستوب على رام افام بنت المزيكا نون ستوب على رام افام

والقمر طلع والخوف